0: أنا من دعواتكم الصالحة، وما تنسوا موعد احتفال ذكرى المولد، اسألونا واحجزوا، إذا بدكم تسألوا عن الحجز بنساعدكم إن شاء الله حتى نجتمع مع بعض ونشوفكم باحتفال ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام، فرحا وابتهاجا بذكرى مولده، نجتمع على الخير وإن شاء الله 1/6/9 بليفربول. تفاصيل أكثر بنرجع كمان عم تسمعوها خلال النهار من بالإعلانات يعني، ومثل ما قلنا فيكم تتصلوا فينا إن شاء الله بأي وقت. لكم منا أطيب التحيات، وإلى الملتقى نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته، وعرض لأبرز الأخبار.
1: مسلم كوميونيتي راديو. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعتنا، والآن نقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.

تدرس حكومة حزب العمال إلزام شركات الطيران باستخدام نسب من وقود الطيران المستدام ضمن خطة لتعزيز أمن الوقود ودعم الإنتاج المحلي. وأصدرت حكومة ألبانيزي ورقتين نقاش تتناولان إنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود وزيادة الحد الأدنى من المخزون الذي تحتفظ به الشركات داخل البلاد. وقالت وزيرة النقل كاثرين كينغ إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى أظهرت أن تأثير هذه الإجراءات في أسعار التذاكر محدود. وإلى ذلك ترى الحكومة أن توسيع إنتاج الوقود المستدام محليا سيقلل اعتماد أستراليا على الواردات ويخفف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران. أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية أبرا تشديد الرقابة على بنك بانديغو وأدليد بعد أن كشفت مراجعة عن مشاكل في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الرقابية. وبناء على ذلك سينفق البنك 70 مليون دولار خلال 3 سنوات لإصلاح أوجه الخلل، فيما ستبقي الهيئة على إجراء مالي سابق بقيمة 50 مليون دولار. وكشفت المراجعة عن ثغرات فيما يعرف بمكافحة غصب الأموال وتمويل الإرهاب وفي مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء، كما رصدت ضعفا في الحوكمة والمساءلة والامتثال للقواعد. وفي الغضون أكدت الهيئة أن البنك لا يزال مستقرا ماليا، فيما أقرت إدارته بالحاجة إلى تحسين أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمضيق هرمز وصفها بأنها أرض جديدة للولايات المتحدة، مجددا قوله إن السفن لن تعبر إلا بإذن أمريكي. ورد طهران بأن المضيق لا يتم السيطرة عليه بتصريح أو حامل الطائرات، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني أنه لن يفتح قبل رفع الحصار وحظر النفط. في سوريا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب من دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن الهجوم جاء بعد تبادل معلومات استخباراتية حساسة مع مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قبل تنفيذ الضربات. وأعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا عن قلقه من الضربة، فيما دانت تركيا الغارات واعتبرتها انتهاكا للسيادة السورية. أما في غزة فأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، وطالب اتحاد بلديات غزة بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود ومستلزمات المياه والصرف الصحي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1266. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه استهدف قادة من حماس في منطقة الشاطئ في قطاع غزة. أعلنت إندونيسيا أن حرائق الغابات دمرت نحو 235 ألف فدان خلال تموز يوليو وحده مع تزايد شدة ظاهرة النينيو، وتتوقع الأرصاد استمرار الظاهرة حتى مطلع عام 2027 وبلوغ الحرائق ذروتها بين آب أغسطس وأيلول سبتمبر في مختلف أنحاء البلاد. بالخبر الأخير أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل احتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر شرط توفر الموارد، ويأتي ذلك رغم تفاقم الوضع بعد امتداد الوباء إلى إقليم سادس واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المرض. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا، نشكركم على المتابعة، بحفظ الله.

الحمد لله الذي أنعم علينا بمحمد سيد البشر، فخر ربيعة ومضر، ومن انشق له القمر وسلم عليه الحجر وسعى لخدمته الشجر، صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما تامين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال بعض العلماء ممن ألف في قصة المولد الشريف: حملت آمنة بنت وهب برسول الله صلى الله عليه وسلم عشية الجمعة أول ليلة من رجب، وإن آمنة لما حملت برسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ترى الطيور عاكفة عليها إجلالاً للذي في بطنها، وكانت إذا جاءت تستقي من بئر يصعد الماء إليها إلى رأس البئر إجلالاً وإعظاماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، ثم رأيت في المنام شجرة وعليها نجوم زاهرة، بينهن نجمة فاخرة أضاء نورها على الكل، وبينما أنا ناظرة إلى نورها واشتعالها إذ سقطت في حجري، وسمعت هاتفا يقول: هذا النبي السيد الرسول. ثم أتاني ملك ومعه ورقة خضراء فقال: إنك قد حملت بسيد المرسلين ونبي المؤمنين. قالت: فانتبهت من نومي مرعوبة، وحدثت بذلك زوجي عبد الله، فقال: قومي إلى خليفة بن عتاب يفسر لك هذا المنام. قالت: فأتيت إليه وقصصت عليه هذا المنام، فقال: الشجرة إبراهيم الخليل، والنجوم الزاهرة هم الأنبياء من أولاده، والنجمة الفاخرة التي على ضوءها على الكل فهو نبي يظهر في هذا الزمان يكسر الأوثان ويعبد الرحمن، وأما سقوطها في حجرك فسوف تلدينه وسيعلو مكانه وينتشر في المشرق والمغرب برهانه. ولما دخل شهر ربيع الأول في 12 ليلة خلت منه، وهي ليلة الاثنين من الليالي البيض اللاتي ليس فيهن ظلام، قالت آمنة: فأحسست بالذي في بطني يريد النزول، فلحقني البكاء لوحدتي، فنظرت إلى ركن المنزل وقد ظهر منه 4 نساء طوال كأنهن الأقمار، متزرات بأزر بيض يفوح الطيب من أعطافهن، فقلت لهن: من أنتن اللاتي من الله علي بكن في وحدتي وفرج بكن كربتي؟ قالت الأولى:
أنا مريم بنت عمران، والتي على يسارك سارة زوجة إبراهيم، والتي تناديك من خلفك هاجر أم إسماعيل، والتي أمامك آسية بنت مزاحم. قالت آمنة: فاستبشرت بهن وفرحت فرحا عظيما. فأقبلت كل واحدة منهن وبشرتها، ثم أقبلت الرابعة وكانت أكبرهن هيبة وأكثرهن بهجة، وبشرتها بحملها برسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول آمنة: ثم جلست بين يدي وقالت: ألقي بنفسك علي وميلي بكليتك إلي. قالت آمنة: فجعلت أنظر إلى أشباح يدخلون علي أفواجاً يهنئوني وأنا حيرانة، وهم يخاطبونني بخطاب لم أسمع قط أحلى منه ولا أرق. قالت آمنة: وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا، وأوحى الله إلى رضوان: يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والولدان. واهتز العرش طربا، ومال الكرسي عجبا، وخرت الملائكة سجدا، وما جث قلان، وقيل: يا مالك أغلق أبواب النيران، وصفد الشياطين لهبوط الملائكة المقربين، وكل ذلك بأمر الملك الجبار. قالت آمنة: ولم يأخذني ما يأخذ النساء من الطلق، إلا أني أعرق عرقا شديدا كالمسك الأذفر، لم أعهده قبل ذلك من نفسي، فشكوت العطش، فإذا بملك ناولني شربة من الفضة البيضاء فيها شراب أحلى من العسل، وأبرد من الثلج، وأذكى رائحة من المسك الأذفر، فتناولتها فشربتها، فأضاء علي منها نور عظيم، فحرت لذلك، وجعلت أنظر يمينا وشمالا، وقد اشتد بي الطلق، فبينما أنا كذلك، فإذا بطائر عظيم أبيض قد دخل علي، وأمر بجانبة جناحيه على بطني، وقال: انزل يا رسول الله، انزل يا حبيب الله. قالت آمنة: فأعانني عالم الغيب والشهادة على تسهيل الولادة، فوضعت الحبيب محمدا. نزل رسول الله من بطن أمه معتمداً على يديه، مكحولاً مدهوناً مسروراً مختوناً، مباركاً على الأمة مأموناً. فاحتمله جبريل، وطارت به الملائكة، ولفه ميكائيل في ثوب من الجنة أبيض، وأعطاه إلى رضوان يزقه كما يزق الطير فرخه. قالت آمنة: وكنت أنظر إليه كأنه يقول: زدني. فقال له رضوان: يكفيك يا حبيب الله،
فما بقي لنبي علم وحلم إلا أوتيته، فاستمسك بالعروة الوثقى. من قال مقالتك واتبع شريعتك يحشر غدا في زمرتك. طوبى لحجر ضمه، وطوبى لثدي أرضعه، وطوبى لبيوت سكنها. فقالت الطير نحن نكفله، وقالت الملائكة نحن أحق به، وقالت الوحوش نحن نرضعه. قال الله تعالى: أنا أولى بحبيبي ونبيي محمد، فإني قد كتبت ألا ترضعه إلا أمتي حليمة. اللهم انفعنا ببركة نبيك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد شريف الدارين وثاني اثنين.

أكثر من الصلاة على سيدنا محمد، على سيد الأنبياء من بعثه الله رحمة مهداة للعالمين.

أقام صروح العدل وحارب الظلمة، دعا إلى عبادة الله الملك الديان، وحارب الشرك وحطم الأوثان، نشر الأخلاق الحميدة وحارب الرذيلة، دعا إلى مكارم الأخلاق ونبذ التباغض والتحاسد والتدابر والتنافر بين المؤمنين. تحولت الجزيرة العربية بمولده وازدانت ببعثته، فصارت مركز إشعاع نور وهدي وبركة وأسرار عم على العالمين.

كثيراً ما نسمع عن عام الفيل وأنه العام الذي ولد فيه أفضل الخلق وأشرفهم على الإطلاق، الذي أضاءت الدنيا لطلعته المباركة. لكن ما هو عام الفيل؟ ولماذا سمي بعام الفيل؟ وماذا حصل في هذا العام؟ عدة أسئلة تجول في أذهاننا، فهاكم الأجوبة.

بعد أن استبد أبرهة الحبشي بإمارة اليمن ونصب نفسه أميراً عليها، بعد أن عصى أوامر ملكه النجاشي ملك الحبشة، أراد أبرهة أن يرضي النجاشي، لذلك بنى له بناءً وكتب له يعلمه: أني بنيت لك هذا البناء ولن تهدأ نفسي ويستقر حالي حتى أصرف أنظار العرب عن الحج إلى البيت العتيق إلى هذا البناء. والبيت العتيق هو الكعبة التي أعاد بناءها سيدنا إبراهيم وإسماعيل، هو أول بيت وضع للناس بمكة يعبدون الله عز وجل فيه ويطوفون حوله ويسعون بين الصفا والمروة.

ولما علم العرب بنوايا أبرهة غضبوا، فدفعت الحمية رجلا من كنانة فخرج حتى أتى هذا البناء وأحدث فيه. ثم أخبر أبرهة بما فعل هذا الرجل فغضب غضبا شديدا وقال: والله لأسيرن إلى البيت العتيق حتى أهدمه. ثم أمر قواده وجنوده أن يتهيأوا استعدادا لهدم البيت العتيق. سار أبرهة في مقدمة الجيش الكبير الذي يتقدمه فيل ضخم، ولما سمعت العرب بذلك ورأت هذا الجيش الجرار الذي يتقدمه فيل هابوا لقاءه وفزعوا من مرأى الفيل، إلا أنهم دفعتهم الحمية لقتاله عندما سمعوا بأن أبرهة يريد هدم بيت الله الحرام. لكن محاولات العرب في صد أبرهة باءت بالفشل، إذ انتصر عليهم وبات الطريق أمامه مفتوحا إلى مكة المكرمة. وما إن وصل إلى مشارفها حتى بعث من أتى له بأموال وبعير أهل قريش، وكان منها 200 بعير لعبد المطلب بن هاشم جد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذ ذاك سيد قريش وزعيمها. وبعث أبرهة رسولا إلى عبد المطلب ليخبره أنه لم يأتي لحرب قريش، إنما جاء لهدم الكعبة، فإن أراد عبد المطلب الحرب فالويل له، وإن لم يرد ذلك فليأتي إليه.

قال: فإن أراد عبد المطلب الحرب فالويل له، وإن لم يرد ذلك فليأتي إليه. وأعلم عبد المطلب هذا الرسول أن قريشاً لا تريد الحرب وأنها لا طاقة لها على القتال، فهذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام. وانطلق عبد المطلب إلى أبرهة حيث استقبله استقبالاً حافلاً وأجلسه إلى جانبه، ثم سأله أن يطلب ما يشاء. فقال عبد المطلب: حاجتي أيها الملك أن ترد علي البعير التي أخذتها. فقال أبرهة متعجبا: والله إنك قد أعجبتني حين رأيتك، فلما كلمتني بشأن البعير انتقصت من قدرك، أتكلمني بمئتي بعير وتترك البيت الذي هو دين آبائك وأجدادك؟ فماذا قال عبد المطلب؟

عبد المطلب إني أنا رب الإبل أي مالكها أطلبها، أما البيت فله رب يحميه وسيمنعك عنه. ثم عاد عبد المطلب إلى قومه وأمرهم بالخروج إلى شعاب مكة وجبالها. وفي الصباح توجه أبرهة إلى مكة يريد هدم البيت، لكن الفيل الذي كان يتقدم الجيش أحجم عن التقدم رغم ضربه ونهره، فإن وجهوه نحو اليمين هرول، وإن وجهوه نحو الكعبة أحجم وتراجع.

حينئذٍ لقي أبرهة وجيشه جزاءهم العادل عندما أرسل الله عز وجل طيوراً تحمل في أرجلها حجارةً صغيرة لا تصيب أحداً منهم إلا هلك، وأصيب أبرهة بالحجارة، وما إن وصل إلى اليمن حتى فارق الحياة. ذكر الله عز وجل هذه الحادثة في القرآن الكريم إذ قال:

ولأجل ما حصل في هذا العام من قدوم أبرهة على الفيل سمي هذا العام بعام الفيل، وفي هذا العام أشرقت الأنوار بولادة النبي المختار صلى الله عليه وسلم في 12 من شهر ربيع الأول يوم الاثنين.

إذن هذا ما حصل بين عبد المطلب وبين أبرهة، هذا هو الحوار الذي نقلناه إليكم. لكن أبرهة لقي الجزاء العادلة من الله عز وجل.

0: تاريخ الليل تاريخ يحكي ذاكرة الأجيال.
1: نور نور نور نور من سوق الليل غدا يسطع، والدنيا ظلم وظلام، وجباه تسجد للأصنام وتركع. نور النور في مكة يزهر إكليلا، والدنيا ظلم وظلام، والباغي يسجد للأصنام ذليلا، حتى جاء الكون محمد صلى الله عليه وسلم.
0: لا يخفى على عاقل أهمية الآثار الحسنة في أي بلد، إذ تشكل جسر عبور إلى ماضيه الجميل، فتستحضر الأجيال صوره ولا تقطع العلائق به لمرور الأزمان. فالأمة الإسلامية تستذكر هذا السوق، سوق الليل، لماذا يا ترى؟

الذي كثيراً ما يتردد على ألسنة المكيين وتشحن ذاكرتهم بقعة في مكة المكرمة عزيزة عليهم، وهي المكان الذي شهد ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حي سوق الليل من أقدم أحياء مكة المكرمة، ويطلق عليه أيضاً شعب علي، وقد اختلفت الروايات حول سبب تسميته بهذا الاسم. تشير الأقاويل التاريخية إلى أن سبب التسمية يعود إلى طبائع الناس، حيث كانوا لا يبدأون نشاط البيع والشراء في السوق إلا بعد صلاة العصر، ويستمر بعض باعة السمن والعسل حتى بعد المغرب، ويمتد إلى جزء من الليل حيث يوقدون السرج والفوانيس لزبائنهم، حتى إن بعض الباعة لا يأتون إلى الموقع إلا بعد المغرب. وهذا من الأمور غير المعتادة عند الناس في ذلك العهد، حيث ينتهي يوم العمل بغروب الشمس. ولأن هذا السوق خالف المعتاد فاشتهر بذلك وسمي بسوق الليل. وكان السوق أيضاً حاضنة فنية بحد ذاته، فمنه انطلق أغلب أدباء مكة وكتابها وشعرائها، حيث كان السوق مصدراً للوحات الفنية، حيث تشتعل مساءاته وتضيء فوانيسه بتجمعاتهم،

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أجمل خلق الله.
1: نورت أم القراب طلعت رسول الله وهدى قلوب محيرة لما اقتفوا بهدى.
0: أرحب بكم مستمعين الكرام أينما كنتم تستمعون إلى هذه الإذاعة المتنورة وعلى الموجة 92.1 FM. تحية إلى كل مستمعين في كافة أنحاء الدنيا على الموقع 2mfm.org.
1: أنفع

أتمنى أن تكونوا بأتم صحة وعافية، وأتمنى أن تكونوا قد بدأتم يومكم بذكر الله عز وجل، بالصلاة على سيدنا محمد أفضل خلق الله، بالصلاة عليه تطيب القلوب وتنشرح الصدور.

تصحيح النية أمر مهم في أمور الطاعات، فأذكركم بهذا، أذكر نفسي أولاً وأذكركم، صحيح النوايا لله عز وجل. أما اليوم فقد أحببنا أن ننقل إليكم سيرة صحابي جليل، هو الثقة الأمين في الأرض والسماء، سماه رسول الله عليه السلام عبد الرحمن.

عبد الرحمن بن عوف، هو أبو محمد عبد الرحمن بن عوف الذي ينتهي نسبه إلى كعب بن لؤي. كان اسمه في الجاهلية عبد الحارث وقيل عبد الكعبة، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن. ولد بعد عام الفيل بعشر سنين، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أهل الشورى، وهو أحد الذين هاجروا الهجرتين، الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة المنورة، وهو أحد السابقين الذين شهدوا بدرا، وكذا شهد المشاهد كلها.

0: له في الصحيحين حديثان، وانفرد له البخاري بخمسة أحاديث. يا ترى ماذا ورد في صفة الصفوة عن مناقبه؟ كان الصحابي الجليل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه واحداً من أولئك الأبطال الذين أثر عنهم بذل النفيس في سبيل الله وفي نصرة دينه. فقد روى ابن الجوزي في صفة الصفوة عن ثابت البناني عن أنس أنه قال: بينما عائشة رضي الله عنها في بيتها إذ سمعت صوتا رجت منه المدينة، فقالت: ما هذا؟ قالوا: عير قدمت لعبد الرحمن بن عوف من الشام، وكانت 700 راحلة. فقال عبد الرحمن بن عوف لعائشة رضي الله عنها: فإني أشهدك أنها بأحمالها وأقتابها وأحلاسها في سبيل الله عز وجل.
1: في دنياه والأخرى أدرك يا.
0: وقال عبد الله بن جعفر الزهري: حدثتنا أم بكر بنت المسور أن عبد الرحمن باع أرضاً له لعثمان بن عفان 40,000 دينار، فأخذ المال وقسمه في فقراء بني زهرة وفي المهاجرين وأمهات المؤمنين.

0: كان عبد الرحمن كثير الصدقة، ففي صفة الصفوة لابن الجوزي عن الزهري أنه قال: تصدق عبد الرحمن بن عوف بشطر ماله 4000، ثم تصدق 40000، ثم تصدق 40000 دينار، ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله تعالى، ثم حمل على 1500 راحلة في سبيل الله، وكان عامة ماله من التجارة.
1: بشرى لعشر أكبار.
0: شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة في الحديث الذي ذكر فيه العشرة المبشرون. كان عبد الرحمن بن عوف فقيرا حين هاجر إلى المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء من الأنصار.

آخى رسول الله عليه السلام بينه وبين سعد بن الربيع أحد النقباء من الأنصار، فقال له سعد: إني أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مالي، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت تزوجتها. فماذا كان رد عبد الرحمن؟ قال له: لا حاجة لي في ذلك، بارك الله لك في أهلك ومالك، ولكن دلني على السوق. فذهب عبد الرحمن إلى السوق، باع واشترى وربح، ولم يزل على هذه الحال حتى كثر ماله وكان له ما كان من المال والصدقات.

كان رضي الله عنه من أعدل وأثبت الصحابة الكرام رواية للأحاديث عن النبي عليه السلام. وفي الإصابة أيضاً للحافظ العسقلاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يحافظ على أزواجي من بعدي هو الصادق البار. فكان عبد الرحمن بن عوف يخرج بأزواج النبي عليه السلام ويحج معهن ويجعل على هوادجهن الضيالسة. وفي رواية أن الرسول عليه السلام انتهى إلى عبد الرحمن بن عوف وهو يصلي بالناس، فأراد عبد الرحمن أن يتأخر فأومأ إليه: أن مكانك. فصلى، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة عبد الرحمن ركعة واحدة وأتم الذي فاته. وفي صفة الصفو أن الرسول عليه السلام قال: ما قبض نبي حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته. وفي رواية مسلم في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لخالد: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه.

0: امتدحه أكثر من واحد من الصحابة رضوان الله عليهم، فيا ترى ماذا قيل فيه؟ ماذا قال علي بن أبي طالب في عبد الرحمن؟ قال: عبد الرحمن أمين في السماء وأمين في الأرض.
1: خبر عن سعد الأنوار يلي استبشر ذكر القلب بيتعطر على الدوام.
0: أيضا عمر بن الخطاب قال فيه: عبد الرحمن سيد من سادات المسلمين.
2: واسع المتواضع سعيد البدر الطالع بدر الدابة.
0: وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف، فقال عليه السلام: أثبت حراء، فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. خصال وشمائل. أخرج البخاري عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، فكفنا في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطيت رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، وأعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. وفي حلية الأولياء لأبي نعيم أن رجلاً قرأ عند النبي عليه السلام القرآن وكان لين الصوت، فما بقي أحد من القوم إلا فاضت عينه غير عبد الرحمن بن عوف، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن لم يكن عبد الرحمن فاضت عينه فقد فاض قلبه. قال علي رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله عليه السلام يقول: إنك أمين في أهل السماء، أمين في أهل الأرض.

متى كانت وفاته؟ توفي رضي الله عنه سنة 32 للهجرة عن 75 عاما، وقيل 72. صلى عليه سيدنا عثمان بن عفان، وقيل الزبير بن العوام، ودفن في البقيع بالمدينة المنورة. رحم الله عبد الرحمن بن عوف صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام.

0: sponsoring 2MFM.
1: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747, or visit coreassist.com.au.
0: A 2MFM sponsor.
2: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواع المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
5: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
6: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحياً.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أما بعد، يحتفل المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها بمولد سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله هدى ورحمة للناس ليخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، ومن الجهل إلى العلم. فأشرقت الأرض بنور هديه الوهاج، وانقشعت بهذا النور ظلمات القرون الهمجية المتوغلة في الجهل، فاستنارت بصائر الذين آمنوا حتى تمكنوا في أيسر مدة من القيام بأعمال عظيمة تصب في مصالح البشرية عجزت عن عشر معشارها الأمم الأخرى طول القرون في أقطار الأرض. وذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم مدعاة لاستعراض ما كانت عليه طوائف البشر من صنوف الزيغ وأنواع الضلال، وما تم ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من سعادة شاملة لمن اتبع دينه الذي هو نور وهاج يهدي إلى كل خير في الدنيا والآخرة. فهناك طوائف في الجاهلية كانوا يدينون بأنواع العقائد الفاسدة ويئدون البنات لزعمهم أنهم عار عليهم، ويعبدون الأصنام التي كانوا يصنعونها، وأحياناً يصنعون بعضها من التمر فإذا جاعوا أكلوها. ومنهم من كانوا يزعمون أنهم يبيعون أرض الجنة شبراً شبراً للأغنياء عبر ما يسمونه بصكوك الغفران. ومنهم طائفة يقولون بالحلول، وهم بعيدون عن قضايا العقل وشراذم تعبد الأجرام العلوية، ويعتقدون أن الإله قاعد على العرش قعود الملك على سرير الملك، تعالى الله عما يأفكون، إلى غير ذلك من المهازل والمخازي. فأرسل الله محمدًا صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد، كما أرسل جميع الأنبياء بالإسلام الذي ارتضاه الله لعباده، فبين لهم أن العبادة لا تصح إلا بعد معرفة المعبود، وأن الله تعالى واحد لا شريك له ولا شبيه له، مستغن عن كل ما سواه، ومفتقر إليه كل ما عداه، موجود بلا بداية وباق بلا نهاية، ليس لوجوده ابتداء وليس لبقائه انتهاء، لا يسكن السماء ولا يحتاج إلى المكان، وأنه سبحانه خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته. فأخذ العاقلون يدخلون في دين الله أفواجاً، ويبذلون في سبيل نشره والزود عنه أموالهم وأرواحهم، لأنهم عرفوا وتيقنوا واعتقدوا أنه الحق من ربهم. فبإشراق نور هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم انجلت تلك الظلمات التي كانت قبل مبعثه، حتى تم للمسلمين ما يعلمه الجميع من المفاخر، وفاضت هذه الدعوة المباركة والنهضة الميمونة على الدنيا ما لم يعهد له مثيل من الخيرات في أيسر مدة، ومن تأمل ذلك يزداد يقيناً رغم تشويش المنحرفين ورغم مسعى بعض المستشرقين أهل الفتنة وأذناب لهم في تشويه هذا الدين. ومن عظيم ما تلقت الأمة عن النبي صلى الله عليه وسلم العلم بالله وصفاته والعلم بالأحكام العملية من عبادات ومعاملات يدور عليها تهذيب النفس وإقامة العدل بين الناس والتخلي عن الرذائل، مما يرشد إلى تزكية القلوب وتصفية النفوس، والتي هي طريق الجنة. وشهر ربيع الأول هو رمز ذلك اليوم المسعود الذي ولد فيه خير البرية رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فيثابر المسلمون طول هذا الشهر المبارك من كل سنة على الاحتفاء بذكرى ولادته، عرفاناً منهم لما فاض عليهم من أنوار وبركات. وقد أخرج أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ولد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، واستنبئ يوم الاثنين، وخرج مهاجراً يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وتوفي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. وقد اتفق جمهور النقل على أن مولده صلى الله عليه وسلم كان عام الفيل، وأنه كان يوم الاثنين، وأن شهر مولده هو شهر ربيع الأول. والاحتفال بذكرى مولد الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث في نفوس المسلمين همة وثباتا تحملهم على صنوف التضحية في سبيل إعلاء كلمة الإسلام والمحافظة على تعاليمه وصون داره من كل معتد أثيم، بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما فعله الصحابة من قبل، فوصلوا إلى درجات العلا في الدنيا والآخرة، كما يثير حماساً في قلوبهم يشعرهم بالعزة والكرامة والغيرة على دين الله، بل يجعلهم شعلة وقادة تذود عن حمى الشريعة المطهرة، وتحارب من تسول له نفسه النيل منها بشر أو تحريف بغية الوصول إلى المآرب الشخصية، متستراً برداء المتدينين أو متخفياً وراء شهادات عالية كالدكتوراة وغيرها. ونحن نزداد فرحاً كلما رأينا ازدياد الأمة احتفاءً بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، ونعد ذلك بشير خير لمستقبل المسلمين، لأنه يقوي تعلقهم بصاحب الذكرى على رغم من يكابر من المكابرين الذين يحرمون ما أحل الله، ويعتبرون الاحتفال بمولد رسول الله مما يحرمه الشرع ويسخط الله تعالى بزعمهم. وفي ذكرى مولد النبي الشريف نشدد على التمسك بهذا الدين والعمل بما أمرنا الله به، ونجدد الدعوة للتلاقي على الجهود الطيبة لمواجهة المؤامرات والأعاصير. اللهم أعد هذه الذكرى على المسلمين باليمن والخير والبركات يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وارحمنا في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين.
1: محمد فخم وانفخم.
2: في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم.

0: الزبانية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر. It's now time for ظهر أذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت

اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.

اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.

اللهم برحمتك الواسعة عمنا، اللهم اكفنا شر ما أهمنا وغمنا، اللهم على الإيمان الكامل والكتاب والسنة جمعاء توفنا.

أما إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way, we live.
1: بيان صادر عن دار الفتوى في أستراليا. يعلن مركز الأزهر في أستراليا قسم تحفيظ وتلاوة القرآن الكريم وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها عن فتح باب التسجيل لهذا الفصل، حيث تبدأ الدراسة من الأحد 2/8/2026 ولغاية الأحد 20/9/2026. للتسجيل يرجى الحضور إلى مركز الأزهر في أستراليا على العنوان 40 هيكتر ستريت تشستر هيل. للاستفسار يرجى الاتصال على أحد الرقمين 9793-330-9793-330 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.

0: مشبعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعشي منه.
3: To MFM sponsored by the following.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتور ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
6: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al-Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Al-Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.
7: Medina floreció una historia de bondad.
8: Un mensaje de misericordia, un legado de guía, una forma de vida que ha marcado a generaciones. Él es el profeta Muhammad, la paz sea con él. La Asociación de Proyectos Benéficos Islámicos, Islamic Charity Project Association, bajo el auspicio de Darul Fatwa, le invita cordialmente a la celebración anual del Maulid. Acompáñenos el domingo 6 de septiembre de 2026 en una velada inspiradora que incluirá recitación del Corán, actuaciones multiculturales y del club infantil, y así como momentos de recuerdos y reflexión en el Whitlam Leisure Centre, 98 Memorial Avenue, Liverpool. Las puertas se abrirán a las 3 p.m. y el programa comenzará a las 4 p.m. Visite mauledconcert.org.au para obtener más información. Recordamos su nacimiento, honramos su mensaje y llevamos adelante su legado, porque vivimos siguiendo su camino.

تدرس حكومة حزب العمال إلزام شركات الطيران باستخدام نسب من وقود الطيران المستدام ضمن خطة لتعزيز أمن الوقود ودعم الإنتاج المحلي. وأصدرت حكومة ألبانيزي ورقتي نقاش تتناولان إنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود وزيادة الحد الأدنى من المخزون الذي تحتفظ به الشركات داخل البلاد. وقالت وزيرة النقل كاثرين كينغ إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى أظهرت أن تأثير هذه الإجراءات في أسعار التذاكر محدود. وإلى ذلك ترى الحكومة أن توسيع إنتاج الوقود المستدام محليا سيقلل اعتماد أستراليا على الواردات ويخفف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران. أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية أبرا تشديد الرقابة على بنك بانديغو وأدليد بعد أن كشفت مراجعة عن مشاكل في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الرقابية. وبناء على ذلك سينفق البنك 70 مليون دولار خلال 3 سنوات لإصلاح أوجه الخلل، فيما ستبقي الهيئة على إجراء مالي سابق بقيمة 50 مليون دولار. وكشفت المراجعة عن ثغرات فيما يعرف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء، كما رصدت ضعفا في الحوكمة والمساءلة والامتثال للقواعد. وفي الغضون أكدت الهيئة أن البنك لا يزال مستقرا ماليا، فيما أقرت إدارته بالحاجة إلى تحسين أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمضيق هرمز وصفها بأنها أرض جديدة للولايات المتحدة، مجددا قوله إن السفن لن تعبر إلا بإذن أمريكي. ورد طهران بأن المضيق لا يتم السيطرة عليه بتصريح أو حامل الطائرات، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني أنه لن يفتح قبل رفع الحصار وحظر النفط. في سوريا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب من دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن الهجوم جاء بعد تبادل معلومات استخباراتية حساسة مع مسؤولين أمريكيين رفيعين مستوى قبل تنفيذ الضربة.

الانتخابات، وأعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا عن قلقه من الضربة، فيما دانت تركيا الغارات واعتبرتها انتهاكا للسيادة السورية. أما في غزة فأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، وطالب اتحاد بلديات غزة بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود ومستلزمات المياه والصرف الصحي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1266. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه استهدف قادة من حماس في منطقة الشاطئ في قطاع غزة. أعلنت إندونيسيا أن حرائق الغابات دمرت نحو 235 ألف فدان خلال تموز يوليو وحده مع تزايد شدة ظاهرة النينيو، وتتوقع الأرصاد استمرار الظاهرة حتى مطلع عام 2027 وبلوغ الحرائق ذروتها بين آب أغسطس وأيلول سبتمبر في مختلف أنحاء البلاد. بالخبر الأخير، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل احتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر شرط توفر الموارد، ويأتي ذلك رغم تفاقم الوضع بعد امتداد الوباء إلى إقليم سادس واستمرار المخاوف من اتساع نطاق المرض. متابعينا الكرام، كان هذا كل ما لدينا، نشكركم على المتابعة، بحفظ الله.

0: Sponsoring 2MFM.
1: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102 3810.
0: A 2MFM sponsor.
2: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussain at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
0: A 2MFM sponsor.
3: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
4: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
5: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
4: السر هو سمنة الذرة النباتية،
5: بتعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
4: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750 7938.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: You are tuned to 92.1 FM, the broadcasting of Muslim Community Radio.
1: Alhamdulillah ala jazil na'maihi wa ashkuruhu shukra al-mu'taraf bimannihi wa ala'ihi wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin safwati anbiya'ihi wa ashrafi rusulihi wa ala alihi wa sahbihi wa awliya'ihi. أما بعد فيقول الله عز وجل في القرآن الكريم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول الله عز وجل أيضا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. في شهر ربيع الأول منذ مئات السنين في مكة المكرمة أم القرى في بكة التي بكت أعناق الجبابرة أبرهة وجيشه، في تلك البلدة المشهورة ولد من أبوين كريمين يتصل نسبهما بنبي الله سيدنا إسماعيل بن إبراهيم صلى الله وسلم عليهما، نبي كريم عظيم مبجل كان ختام المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين، ذاك محمد بن عبد الله الصادق الأمين صلوات الله عليه وعلى سائر إخوانه النبيين، فأنعم وأكرم وأعظم به من إمام هدى الله به الأمة وكشف به الغمة وأخرج به الناس من الظلمات إلى النور، وما زال يغمره بالفضل والإحسان ويحفظه من كيد المشركين وشرك المنافقين. فغدا صلى الله عليه وسلم مؤيدا مظفرا منصورا يفتح القلوب والعقول، مؤسسا لحضارة راقية عظيمة ما زالت منائرها تشع للسالكين، منورة يهتدي بها الساري إلى الحقيقة. أجل، لقد أقر الله عز وجل عين حبيبه وصفيه محمد بثمرة جهده العظيم وسعيه المبارك، فرأى كلمة التوحيد تنتشر والحق يعلو والناس يدخلون في دين الله أفواجا والباطل يزهق والقرآن يتلى والحناجر تصدح خاشعة وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وينزل عليه صلى الله عليه وسلم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وينزل أيضا قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أكرم خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الذي كان يبيت على الحصير فيؤثر الحصير في جنبه الشريف، هذا الذي كان يعفو ويصفح، هذا الذي صبر وتحمل في سبيل الله حيث حورب وقتل وأصيب وجرح، وهو يقول للناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هذا الذي سجد لله تبارك وتعالى فبكى حتى ابتل التراب الذي بإزائه، هذا الذي خرج من بيته ليلى فلقي أبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشيان فقال ما الذي أخرجكما؟ فقال الجوع، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده أخرجني الذي أخرجكما. هذا هو سيد العالمين محمد حبيب الحق وأكرم الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. في ذكرى مولده صلى الله عليه وسلم يطيب الحديث عنه ونتنسم بشوق كبير في هذه المناسبة الفواحة بعبير الحنين وأريج المحبة الصادقة لسيد البشر محمد بن عبد الله الهاشمي الذي أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فاصطفاه واجتباه وختم به الرسالات، فكان خير الأنام وإمام كل إمام، وأعظم مولود بحق عرفه هذا العالم. سيدي يا رسول الله، لئن كان الكثير من الناس تنصرف هممهم إلى معرفة أخبار عظماء الرجال وتتوق نفوسهم إلى البحث والمعرفة وتقصي أحوال الكبار، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أجدر إنسان بالتعظيم والتبجيل والتأسي به، وهو أكثر الأنبياء تبعا كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج البيهقي رحمه الله وغيره من طريق أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع يوم القيامة وأنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة. وليعلم بعد ذكر هذا أن أهل الجنة يوم القيامة 120 صفا من سائر أمم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومن بين هؤلاء 80 صفا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا علم هذا فانظر كم اهتدى بهذا النبي الطاهر من أناس بعدما كانت الجاهلية تضرب في أرجاء الأرض، وكم فتح الله قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صما فأخرجهم إلى النور بإذنه، وجعلهم من أمة هذا الرسول الكريم. يقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون، أي الآخرون وجودا في الدنيا بين الأمم، السابقون دخولا الجنة يوم القيامة. وإذا كانت هذه الأمة خير الأمم فاعلم أن نبيها خير الأنبياء، وفي الحديث أنتم متمون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. سيدي يا رسول الله، إن لنا في اتباعك الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فأنت من قال الله تعالى فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فالمتواضعون أنت قدوتهم وصاحب حسن الخلق منك تعلموا حسن الخلق ولين الجانب حيث كنت تدور على حجرات أزواجك في الصباح تسلم عليهن بنفسك وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل البيت وكنت تحلب الشاة بنفسك وتخصف النعل ولا تعيب طعاما قط أما الزاهدون فأنت يا سيدي إمام الزاهدين وسيدهم فلقد بلغنا ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على حصير قد أثر في جنبه الشريف فقال سيدنا عمر يا نبي الله لو اتخذت لك فراشا أوسر من هذا فماذا قال الحبيب الأكرم عليه الصلاة والسلام ماذا قال المعلم ما لي وللدنيا وما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها بعد كل هذا نقول لما نترك دربك ونهجك يا رسول الله فنحن مؤمنون بالله وبك ثابتون على الحق ماضون نحو الفوز المبين بإذن الله رب العالمين ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا برؤية وجهك الكريم في المنام فقد بلغنا يا سيدي أنك قلت وقولك الصدق من رآني في المنام فسيراني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي وروى هذا الحديث الإمام البخاري اللهم ثبتنا على نهج نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وتوفنا على هديه وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لكم صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر. It's now time for عصر أذان.

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: مستمعينا الكرام، البرنامج التالي يقدم إليكم برعاية هيئة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The PM Drive Time Show.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنفرد بالعظمة والكبرياء الذي ذلت لعزته جميع الأشياء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد أهل الأرض والسماء، من أضاءت بنور هديه الظلماء. اللهم أمتنا على ملة هذا النبي السمحاء وأدخلنا الجنة كما تشاء.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأحباء، أهلا بكل قلب اختار أن يكون معنا بهالفترة عبر برنامج PM Drive Time.

من شهر عظيم ومميز، شهر ربيع الأول، الشهر الذي تتفتح فيه مشاعر المحبة والفرح بذكرى مولد سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، نطل عليكم اليوم بقلوب يملأها الشوق وبكلمات تحمل عبق السيرة العطرة ونفحات الصلاة والسلام على خير خلق الله.

ربيع الأول مستمعينا الكرام مش بس شهر على التقويم، هو شهر تذكرنا فيه السيرة بأن الرحمة كانت رسالة، وأن الأخلاق كان طريقة، وأن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست كلمات نقولها بل سلوك نعيشه في حياتنا. فأهلا وسهلا بكم، أنتم تستمعون إلى الإذاعة الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو وعلى الموجة 92.1 FM. أنا جهاد معكم من وراء الميكروفون والهندسة الصوتية. بشكر كل اللي عم يسمعنا على هيدي الموجة 92.1 FM، واللي عم يتابعنا على 2mfm.org، واللي عم يسمعنا على الديجيتال راديو، واللي متابعينا على صفحة الفيسبوك وكل التواصل الاجتماعي. منرحب فيكم جميعا، منشكركم على حسن اختياركم لهيدي الموجة، ومنشكر كل اللي عم يراسلونا على الويب سايت، واللي عم يراسلونا على التواصل الاجتماعي، واللي عم يدعمونا، واللي عم يبعثوا لنا لايك، واللي عم يتواصلوا معنا على صفحة الواتساب واللي هي رقم 0410830930.

فأهلا وسهلا فيكن وبكل اللي عم يسمعنا هلأ وبكل اللي راجعين على بيوتن أو كل اللي بالسيارات أو بالشغل وبكل مستمع جديد انضم لنا اليوم. نورتوا برنامجكن PM Drive Time.

خلونا نعيش سوا هالمساء بقلوب هادية وبأجواء مليانة محبة وذكر وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنقول من القلب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فابقوا معنا مستمعينا الكرام، لأنه معكم دايما أجمل الكلام بيكون إن شاء الله تعالى وأطيب الذكريات ونفحات من شهر ربيع الأول المبارك. بداية برحب بالحاج أحمد اللي عم تبعث لنا على الواتساب الخاص بالإذاعة، بقول لك أهلا وسهلا فيكي ويسعد لنا مساكي إن شاء الله تعالى، ونتمنى تكوني بأتم الصحة والعافية مثل ما بنتمنى لكل مستمعينا الكرام.

أكيد اليوم هو الأربعاء السادس من شهر ربيع الأول من السنة الهجرية 1448 الموافق للتاسع عشر من آب أغسطس من سنة 2026. دخل وقت العصر الساعة 3:07. أما بالنسبة لأذان المغرب لليوم فبيدخل الساعة 5:31. أما أذان العشاء فالساعة 6:51. بالنسبة لأذان الفجر ليوم غد الخميس للعشرين من أغسطس بيدخل الساعة 5:02. أما الشروق فالساعة 6:28.

أما هلأ مستمعينا الكرام فخلونا نطل سوا على أحوال الطقس بسيدني وضواحيها. اليوم الأربعاء الأجواء بشكل عام مشمسة إلى غائمة جزئيا، والحرارة وصلت تقريبا لحوالي 20 درجة مئوية مع برودة واضحة حتكون بخلال الليل. أما بكرة الخميس فالأجواء بتكون بين الغيوم والشمس مع احتمال زخات مطر خلال فترة بعض الظهر، والحرارة أعلى شوي وبتوصل لحوالي 22 درجة مئوية. يعني أحبابنا إذا عندكم بكرة مشاوير فخصوصاً بعض الظهر خلوا المظلة قريبة منكم والبسوا شي دافي لأنه الجو بعده متقلب.

0: أما فقرتنا الثانية لليوم فهي متعلقة بهالمناسبة، بمناسبة الشهر الكريم، وهي بعنوان آيات بينات ظهرت لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.
1: سلم عدد مخلوقاتك ومداد كلماتك كل ما ذكر.
0: أما فقرتنا الأخيرة لليوم حنترك شوية وقت إن شاء الله تعالى للمسابقة، وما تنسوا المسابقة التشوكلت اللي كانت بلشت فيها الحاجة هنادي، وحنتابع معكم فيها إن شاء الله تعالى لما ترجع لكم على الهواء بخير وسلامة. إن شاء الله تعالى بتتابع معكم هي، وبتبلش تخفف لكم وتساعدكم بالأرقام إن شاء الله تعالى. نتمنى تكون الحجة هنادي عم تقضي أجمل الأوقات وأحلاها.

بقدم لكم هالإنشودي صرخة ألم لكل سما عم يسمعنا وين ما كنت عم تستمعوا لقلنا. إنشودي مؤثرة بتحمل وجع كبير وبتعبر عن مشاعر الألم والحنين بعنوان صرخة ألم. خلونا نسمعها سوا ويمكن كل واحد فينا يلاقي بين كلماتها إحساس بيشبه شيء من حكايته. لكن خلونا معا نسمع هالإنشودي وبقدمها لكل قلب موجوع ولكل إنسان بيحمل بداخله صرخة. سبحان الله، يعني كتير منا بتحسوا أنه عنده صرخة ألم. حان الأجل والمرض فاني، وبعدها إن شاء الله تعالى بننتقل دغري لفقرتنا الأولى لليوم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله. أما بعد، يسعدنا أن نضع بين أيديكم مجموعة من الفوائد بعنوان هل تعلم، للاستفادة مما فيها من مواعظ وعبر تنير دروبنا وتدفعنا إلى محاسبة أنفسنا، عملا بقول الفاروق عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا. فنسأل الله تعالى أن ينفع بها، إنه على كل شيء قدير.

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله جل وعز في سورة هود: إن الحسنات يذهبن السيئات، صدق الله العظيم. أحبابنا الكرام، جاءت أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح معنى الآية، فمن ذلك ما رواه مسلم في الصحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ يسبح الله تعالى 100 تسبيحة فيكتب له بهن 1000 حسنة ويمحى عنه بهن 1000 خطيئة؟ ففي هذا الحديث بيان أن الحسنة الواحدة تمحو 10 من السيئات، هذا أقل ما يكون، وقد تمحو الحسنة الواحدة أكثر من ذلك من السيئات. وبيان ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن 100 تسبيحة يكون ثوابها 1000 من الحسنات،

وزيادة على ذلك، فقد أخبر الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم بأنه يمحى عن قائل هذه المئة تسبيحة 1000 خطيئة، أي معصية. ولم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخطيئة بأنها من الصغائر، فنقول يجوز أن يمحو الله بالحسنة من الحسنات بعض الكبائر، وإن كان ورد في فضل الصلوات الخمس أنه تمحى عنه وتكفر عنه بها ما سوى الكبائر إن لم يغشى أن يرتكب الكبائر، ولكن هذا ليس مضطردا، ليس عاما فيما سوى الصلوات الخمس، فقد ثبت بالإسناد الصحيح أن من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. والفرار من الزحف أحبابنا الكرام من أكبر الكبائر، فإذا كان بهذه الكلمة من الاستغفار يمحى من الكبائر ما شاء الله تعالى، فلا مانع من أن يمحى بالتسبيح ونحوه بعض الكبائر،

والحديث الثاني حديث من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يغفر له وإن كان قد فر من الزحف. رواه أبو داود في سننه، وهو حديث حسن الإسناد، حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي. هذه الرواية أحبابنا الكرام التي حكم لها بالحسن ليس فيها التقييد بثلاث مرات وبأن يكون ذلك عقب صلاة الفجر، بل هي مطلقة أي وقت قال هذا الاستغفار: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، غفر له ذنوبه وإن كان قد ارتكب بعض الكبائر.

ثم مستمعينا الكرام، اللفظ يقرأ على وجهين، يقرأ بالرفع أي الحي القيوم، ويقرأ بالنصب أي الحي القيوم. كل ذلك جائز عند علماء النحو. ومعنى الحي إذا وصف الله به فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته أي ثابتة له. وأما معنى القيوم أي الذي لا يحتاج إلى أحد ويحتاج إليه كل أحد.

وهل تعلم ما هو طريق السلامة؟ ذكر الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في مسنده من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. فقال عليه الصلاة والسلام: قل ربي الله ثم استقم. قال: قلت يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم ثم قال: هذا. أحبابنا الكرام، الصحابي الجليل سفيان بن عبد الله سأل النبي عليه الصلاة والسلام: حدثني بأمر أعتصم به، أي علمني أمرا أتمسك به لديني. فأجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: قل ربي الله ثم استقم، أي وحد الله تعالى وآمن به ثم استقم، فلا تحد عن التوحيد والتزم طاعته سبحانه وتعالى إلى أن تموت على ذلك. فمن تحققت فيه هذه الصفة فهو ولي الله سبحانه وتعالى. لذا قال الله جل وعز في صفة من كان كذلك في سورة فصلت: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. صدق الله العظيم. فالولي هو الذي آمن بالله تعالى وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم واستقام بطاعة ربه، أي لازم طاعة الله بأن أدى ما افترض الله على عباده أن يفعلوه، واجتنب ما افترض الله تعالى على عباده أن يجتنبوه، وأكثر من النوافل، وثبت على ذلك حتى الممات.

أما القسم الثاني أحبابنا الكرام من الحديث فمعناه هذا أشد ما أخاف عليك، لأنه أكثر ما يضرك معاصي لسانك، وكثير من الناس لا يعملون به، فإن النفس لها شهوة كبيرة في الكلام الذي تهواه من غير تفكير في عاقبته. فليتنبه العاقل إلى أن حفظ اللسان أمر مهم، وهو أكثر ما يهلك الإنسان في الآخرة، لأن الكلام سهل على اللسان، أما المشي فيحتاج إلى كلفة.

أحبابنا الكرام، اللسان سهل أن ينطق بما يشاء، فأكثر ما يفعله العبد من الذنوب والمعاصي هو من اللسان، فيجب على الإنسان أن يحفظ لسانه. وطريقة حفظه أن يتفكر العبد في عاقبة ما يخطر له أن يتكلم به، فإن لم يكن فيه خطر ينطق به، هذا هو طريق السلامة.

أما أن يطلق لسانه بدون التفكر في عاقبة ما يخرج منه فهذا خطر عظيم، فإن أكثر العداوات والخصومات سببها اللسان، وكذا التباغض والتقاطع والغيبة والنميمة والكذب وشهادة الزور واللعن والشتم وغير ذلك كثير. فينبغي على كل إنسان أن يحاسب نفسه ويفكر فيما يعود عليه بكلامه الذي يتكلم به قبل أن ينطق، فبذلك السلامة. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل تعلم أنه يجوز أن يمحو الله

مستمعينا الكرام، قبل موجز الأخبار الساعة 4 منذكركم بالاحتفال المولد النبوي الشريف اللي تحت شعار محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا، اللي حيكون إن شاء الله تعالى نهار الأحد بستة سبتمبر. ببلش الاحتفال الساعة 4 بوتلم ليجا سنتا 90 أي ميموريال أفينيو ليفربول. منذكر الجميع أنه يحجزوا أماكنهم لأنه هيدا الأمر كتير مهم.

أحبابنا اللي ما عنده اللينك بيقدر يتصل على الإذاعة على 9707247 وتسألون يبعثوا لكم اللينك مشان تعملوا حجز لمقاعدكم.

أحبابنا الكرام، دقيقة تقريبا بتفصلنا عن موجز الأخبار باللغة العربية، وبعدها إن شاء الله تعالى منبقى معكم مع فقرتنا الثانية، فانتظرونا، ما حدا يروح محل ولا حدا يغير هالموجة. جاءت تستقي من بئر

2MFM Muslim Community Radio. أسعد الله أوقاتكم متابعي إذاعتنا، والآن نقدم لكم موجزا لأبرز الأخبار.

تدرس حكومة حزب العمال إلزام شركات الطيران باستخدام نسب من وقود الطيران المستدام ضمن خطة لتعزيز أمن الوقود ودعم الإنتاج المحلي. وأصدرت حكومة ألبانيزي ورقتي نقاش تتناولان إنشاء احتياطي استراتيجي من الوقود وزيادة الحد الأدنى من المخزون الذي تحتفظ به الشركات داخل البلاد. وقالت وزيرة النقل كاثرين كينغ إنه لم يتخذ قرار نهائي بعد، مشيرة إلى أن تجارب دول أخرى أظهرت أن تأثير هذه الإجراءات في أسعار التذاكر محدود. وإلى ذلك ترى الحكومة أن توسيع إنتاج الوقود المستدام محليا سيقلل اعتماد أستراليا على الواردات ويخفف مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وذلك بعد أشهر من الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب مع إيران. أعلنت هيئة التنظيم الاحترازي الأسترالية أبرا تشديد الرقابة على بنك بانديغو وأدليد بعد أن كشفت مراجعة عن مشاكل في إدارة المخاطر والالتزام بالضوابط الرقابية. وبناء على ذلك سينفق البنك 70 مليون دولار خلال 3 سنوات لإصلاح أوجه الخلل، فيما ستبقي الهيئة على إجراء مالي سابق بقيمة 50 مليون دولار. وكشفت المراجعة عن ثغرات فيما يعرف بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفي مراقبة المعاملات وتقييم مخاطر العملاء، كما رصدت ضعفا في الحوكمة والمساءلة والامتثال للقواعد. وفي الغضون أكدت الهيئة أن البنك لا يزال مستقرا ماليا، فيما أقرت إدارته بالحاجة إلى تحسين أنظمة الرقابة وإدارة المخاطر. نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صورة لمضيق هرمز وصفها بأنها أرض جديدة للولايات المتحدة، مجددا قوله إن السفن لن تعبر إلا بإذن أمريكي. ورد طهران بأن المضيق لا يتم السيطرة عليه بتصريح أو حامل الطائرات، فيما أكد رئيس البرلمان الإيراني أنه لن يفتح قبل رفع الحصار وحظر النفط. في سوريا شن جيش الاحتلال الإسرائيلي 8 غارات على مطار أبو الظهور العسكري في ريف إدلب من دون ورود أنباء عن خسائر بشرية. ونقل عن مسؤول إسرائيلي أن الهجوم جاء بعد تبادل معلومات استخباراتية حساسة مع مسؤولين أمريكيين رفيعين مستوى قبل تنفيذ الضربات. وأعرب المبعوث الأمريكي إلى سوريا عن قلقه من الضربة، فيما دانت تركيا الغارات واعتبرتها انتهاكا للسيادة السورية. أما في غزة فأعلنت وزارة الصحة وصول شهيد وإصابتين إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، وطالب اتحاد بلديات غزة بفتح ممر إنساني عاجل لإدخال الوقود ومستلزمات المياه والصرف الصحي، فيما ارتفعت حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار إلى 1266. هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان له أنه استهدف قادة من حماس في منطقة الشاطئ في قطاع غزة. أعلنت إندونيسيا أن حرائق الغابات دمرت نحو 235 ألف فدان خلال تموز يوليو وحده مع تزايد شدة ظاهرة النينيو، وتتوقع الأرصاد استمرار الظاهرة حتى مطلع عام 2027 وبلوغ الحرائق ذروتها بين آب أغسطس وأيلول سبتمبر في مختلف أنحاء البلاد. بالخبر الأخير، أكدت منظمة الصحة العالمية أنه من المحتمل احتواء تفشي إيبولا في الكونغو الديمقراطية خلال 3 أشهر شرط توفر الموارد، ويأتي ذلك رغم تفاقم الوضع بعد امتداد الوباء إلى إقليم سادس

0: رجعنا لكم وألف شكر للزميل خضر. بحب رحب بالأخت روعة الخواجة، بقلك وعليكم السلام، يا هلا وغلا فيكي وبيسعدنا تكوني معنا على السماع. برجع بجدد التحية بجميع مستمعينا الكرام، بالأخص اللي هلأ انضم لنا، بكل اللي هن بعدهم على الطرقات، بكل اللي وصلوا عبيوتهم، بكل اللي هن بعدهم بأشغالهم، من قلكم الله يعطيكم ألف ألف عافية. فاصل إعلاني قصير جدا جدا جدا ومنرجع لكم لحتى نكون مع فقرتنا التانية.
1: A 2MFM sponsor.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bryngelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
1: Sponsoring 2MFM.
3: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
4: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
3: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
5: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
6: Get the power from Tyre Power Liverpool.

آيات بينات ظهرت لمولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أحبابنا الكرام، لقد ظهرت في ليلة مولد النبي الهاشمي القرشي الكثير من الآيات التي تدل على صدق نبوته وعلو قدره ورفعة درجته صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق على الإطلاق. فقد ذكر القيرواني المعبر في البستان أن عبد المطلب جد النبي رأى في منامه سلسلة فضة خرجت منه أضاء لها العالم، لها طرف بالسماء وطرف بالأرض وطرف بالمشرق وطرف بالمغرب، ثم عادت كأنها شجرة على كل ورقة نور، وأهل المشرق والمغرب متعلقون بها، فعبرت له بمولود يتبعه أهل الأرض ويحمده أهل السماء ولم يلد أبواه غيره. وقد فسرت هذه الرؤيا بميلاد الحبيب الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي فتح الله به قلوبا غلقا وآذانا صما وأعينا عميا، وأنقذ الله به الآلاف المؤلفة من الكفر إلى الإيمان ومن الباطل إلى الحق، فجزى الله تعالى عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزى نبيا عن أمته. ولقد صدق ذلك الملك الذي كان أعجميا فأسلم، لما سأل الحاضرين عنده من أعظم الناس، فقال أحدهم أنت، فقال لا، أعظم الناس هذا الذي يذكره المؤذن كل يوم 5 مرات. ورضي الله عن حسان بن ثابت الذي قال أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في 5 المؤذن أشهد. صلى الله على رسولنا محمد صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على من شرح الله صدره ووضع عنه وزره، الذي أنقض ظهره ورفع له ذكره.

أحبابنا شرح صدره بتنويره بالحكمة وتوسيعه لتلقي الوحي وبما أودع فيه من الحكم، ومعنى الاستفهام في قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك، إنكار نفي الانشراح مبالغة في إثباته. وأما قوله تعالى ووضعنا عنك وزرك، كناية عن عصمته صلى الله عليه وسلم من الذنوب وتطهيره من الأدناس. والمعنى أن الله تعالى ضمن له أن يكون بحالة العصمة وهي الحفظ، وذلك أن الأنبياء معصومون من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها، كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري رضي الله عنه. ورفع الله تعالى له ذكره بأن قرن الله ذكره صلى الله عليه وسلم بذكره تعالى في الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وفي الأذان والإقامة ويوم الجمعة، ويوم الجمعة على المنابر، وفي غير موضع من القرآن. ورفع ذكره بالنبوة وعند الملائكة في السماء، وبأخذ الميثاق له على الأنبياء وإلزامهم الإيمان به والإقرار بفضله.

في عام مولدك يا سيدي يا رسول الله عام الفيل، حمى الله تعالى البيت الحرام من كيد أبرهة اللعين، ومما نزل عليك يا سيدي يا حبيب الله سورة الفيل. قال الله جل وعز: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال البخاري رحمه الله: قال مجاهد: ألم تر؟ أي ألم تعلم؟ وفي الآية إشارة إلى قصتهم، فقد ذكر الحافظ ابن الجوزي وغيره من أهل التفسير أن أبرهة بن الصباح الأشرم ملك اليمن من قبل أصحمة النجاشي لما سار بجنوده إلى الكعبة ليهدمها خرج معه فيل، فلما دنا من مكة أمر أصحابه بالغارة على أنعام الناس، فأصابوا إبلاً لعبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وبعث أبرهة بعض جنوده قال له: سل عن شريف مكة وأخبره أني لم آت للقتال وإنما جئت لهدم هذا البيت. فانطلق حتى دخل مكة فلقي عبد المطلب بن هاشم فقال: إن الملك أرسلني لأخبرك بأنه لم يأتي لقتال إلا أن تقاتلوه، وإنما جاء لهدم هذا البيت ثم ينصرف عنكم. فقال عبد المطلب: ما له عندنا قتال وما لنا به يد، إنا سنخلي بينه وبين ما جاء له، فإن هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم عليه السلام، فإن يمنعه فهو بيته وحرمه، وإن يخلي بينه وبين ذلك فوالله ما لنا به قوة. قال: فانطلق معي إلى الملك. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة قال لترجمانه: قل له ما حاجتك إلى الملك؟ فقال له الترجمان فقال: حاجتي أن يرد علي 200 بعير أصابها. فقال أبرهة لترجمانه: قل له لقد كنت أعجبتني حين رأيتك، ولقد زهدت الآن فيك، جئت إلى بيت هو دينك لأهدمه، فلم تكلمني فيه وكلمتني في إبل أصبتها. فقال عبد المطلب: أنا رب هذا الإبل أي مالكها، ولهذا البيت رب سيمنعه. فأمر بإبله فردت عليه، فخرج فأخبر قريشا وأمرهم أن يتفرقوا في الشعاب ورؤوس الجبال خوفا من معرة الجيش إذا دخل، ففعلوا. فأتى عبد المطلب الكعبة فأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: يا رب لا أرجو لهم سواك، يا رب فامنع منهم حماك، إن عدو البيت من عاداك، امنعهم أن يخربوا قراك.

أحبابنا الكرام، ثم إن أبرهة أصبح متهيئاً للدخول، فبرك الفيل وقعد، فبعثوه فأبى، فضربوه فأبى، فوجهوه إلى اليمن راجعاً فقام يهرول، ووجهوه إلى الشام ففعل مثل ذلك، وإلى المشرق ففعل مثل ذلك، فوجهوه إلى الحرم فأبى، فأرسل الله طيراً من البحر، وكان مع كل طير 3 أحجار، حجران في رجليه، وحجر في منقاره، وكان كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص، مكتوب على كل حجر اسم من ينزل على رأسه فيخرقه ويقع في دماغه، فهلكوا ولم يدخلوا الحرم. قال القرطبي: وكان أصحاب الفيل 60,000، ومرض أبرهة بن الصباح فتقطع أنملة أنملة، وما مات حتى انصدع صدره عن قلبه، وانفلت أبو يكثوم الكندي وزير أبرهة وطائر يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره بما جرى للقوم، فرماه الطائر بحجر فمات بين يدي الملك، فأراه الله كيف كان هلاك أصحابه. نعم أحبابنا الكرام، وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت الطيور لها خراطيم كخراطيم الطير، وأكف كأكف الكلاب. وقال عكرمة: كانت لها رؤوس كرؤوس السباع، وألوانها قيل خضراء وقيل سوداء وقيل بيضاء، والله أعلم. وقد قال بعض العلماء: كانت قصة الفيل توكيداً لأمره وتمهيداً لشأنه عليه الصلاة والسلام، وقد كان مولده 12 ليلة خلت من ربيع الأول، فصلى الله عليه وسلم وشرف وكرم، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.

إذن رجعنا لكم مستمعينا الكرام لنكون معكم بفقرتنا الأخيرة لليوم، فقرة المسابقات. مستمعينا الكرام اللي بيحب يشارك معنا بيقدر يتصل على 970-7247. شاركوا معنا بشعار، شعار هالشهر، شعار المولد واللي هو محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. واللي بده يشارك معنا كمان بالحديث الشريف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.

0: بحب رحب بالأخت وفاء عدلوني وبقول لك يا هلا وغلا فيكي ويسعد لنا كل أوقاتك إن شاء الله تعالى، وبارك الله فيكي ويلا سمعينا صوتك كمان. في معنا اتصال على الهواء مباشرة، حنخده ونشوف مين في معنا بأول اتصال لليوم. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا،
1: كيفكم؟ بس بدوركم والله إن شاء الله أنا جي على المولد نبي إن شاء الله سبتمبر السيك إن شاء الله
0: إن شاء الله
1: لبكو إن شاء الله. بس إن شاء الله والله أنا ما في إنتو أنا تجي مولد نبي.
0: لا
1: أنا ما في إنتو، أنا ما في إنتو.
0: يلا شو بدنا نعمل، كل ياتنا بدنا ننطر إن شاء الله تعالى بيمر قدري وبيجي الوقت
1: إن شاء الله. بس
0: إن شاء الله
1: علماء بسمعوني إن شاء الله، إن شاء الله بشوفكم هناك لكل عالم بيجوا لهنيك
0: إن شاء الله.
1: هي التيكت 10 دولار التيكت صح؟
0: نعم
1: التيكت، التيكت همس التيكت جزال التيكت لهنيك.
0: هو بس بدك تحجز الكرسي، بس هو الدونيشن يعني 10 دولار إن شاء الله.
1: أوكي
0: ماشي. بارك الله فيك إن شاء الله تعالى منشوفك هنيك.
1: المين من أهزوس المين؟ المين أي إزياء أي محداً؟
0: سوري ما بفهم عليك. طب اخ وليد، مش وليد؟ نعم بارك الله فيك. وليد شو رايك نقول الحديث انا وياك؟
1: اي حديث؟
0: يلا بقوله انا وياك ان شاء الله. سيد افتمي،
1: يلا.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: قال الله صلى الله عليه وسلم،
0: نرجع من عيد. قال رسول الله،
1: قال رسول الله
0: صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: الأنبياء،
1: الأنبياء
0: أحياء،
1: أحياء
0: في قبورهم،
1: في قبورهم
0: يصلون،
1: يصلون.
0: بارك الله يصلون فيك يا وليد، إن شاء الله تعالى منشوفك بالاحتفال
1: ان شاء الله. انا اول على فيسبوك، انا كلها ما فيني فيسبوك بيج ما جهاد ديب انا
0: إيه ان شاء الله ان شاء الله. شكرا كثير يا وليد على اتصالك.
1: يلا السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. بننتقل للاتصال اللي بعده ان شاء الله تعالى. الو
2: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، اهلين يا عماد. الحمد لله
2: على العائلة.
0: نعم
2: كيف الشيخ بلال؟
0: الحمد لله رب العالمين تمام.
2: حياتنا لعيله كمان،
0: بارك الله فيه
2: للجميع كمان.
0: نعم إن شاء الله تعالى
2: يبارك فيكم.
0: آمين وفيك. تفضل يا عماد، بشو منبلش؟
2: اللي بدك إياه.
0: منبلش بالشعار،
2: بالحديث، بالشعار.
0: يلا الشعار،
2: يلا تفضل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: نعم إيه؟ الأنبياء،
2: الأنبياء
0: أحياء،
2: أحياء
0: في قبورهم،
2: في قبورهم
0: يصلون،
2: أحياء يصلون.
0: نعم والشعار محمد،
2: محمد صلى الله عليه وسلم،
0: على نهجه،
2: على نحيها،
0: على نهجه نحيا،
2: على نهجه نحيا.
0: نعم شكرا
2: لك يا عماد. تعرفي واحد بيتغلط شوي.
0: نعم طيب يا عماد، هلا بدنا نقول لكم مشال التشوكلت
2: نزلتي
0: هلا. هيدا يعني تحت طلب الحجة هنادي، كانوا من ال 50 لل 140، هلا
2: 140
0: ايه، هلا صاروا من ال 60 لل 130.
2: ما قلت لها للحجة جهاد، انا سوري للحجة هنادي.
0: نعم.
2: بدك تنزليه لل 130 لأنه أي نويت أنا.
0: طيب شو
2: أنا بدي قلت أنا حاجي جهاد
0: 113 آخر مرة،
2: خليهم هلا لنشوف.
0: طيب شكرا كتير يا عماد.
2: شو عندي كمان هيك سؤالات؟ هيك المرة لما سكرت والله يا حاجي جهاد عرفتوا لنا الترين، ولما سكرت دغري طلعت الأخت حنان بارودة.
0: نعم
2: ودي الله سبعتني.
0: شو بدنا نعمل هيدا؟
2: وانت كمان سألتي سألتي لا أصير
0: عشر مرات،
2: عشر مرات يس، ودخول ما له دخول الكهرباء
0: اكيد
2: ذكرته دغري.
0: اي نعم. طيب
2: شو عندك سؤالات هيك يعني ديل او نو ديل؟ يعني صح أو خطأ.
0: طيب ماشي، خلينا نسألك سؤال، صح أم خطأ؟
2: يعني مثل ما العربي صح أو خطأ، يعني دين أو نو دين.
0: طيب صح أم خطأ أنه كلمة هرمز هو الجبل العالي؟
2: صح صح
0: صح؟
2: يس هو غلط بعرف، بس أنا قلت صح.
0: أنت بتقول صح أنه كلمة هرمز هو الجبل العالي؟ صح؟
2: طب أوكي، آخر كلمة غلط.
0: آخر كلمة غلط؟ طيب غلط، بدي حدا هلأ يعطيني شكله هو هرمز، من إذا ما كان الجبل العالي شو هو؟ إيه هو
2: صح ولا غلط؟
0: يعني قلت لي أنت خطأ يعني صح، إنه لأنه خطأ مش الجبل العالي، يعني شيء تاني.
2: عايشي سلم دياتي.
0: شكرا كتير يا عيمان، شكرا
2: مبسوطين هالإذاعة كتير،
0: الحمد لله
2: تحيتنا للجامعية، الحمد لله نحل التغطى هيك شوي لنسمع أصوات المحبين هيك على الإذاعة شوي.
0: نعم نعم
2: حتى نتكلم مع بعضهم.
0: صح،
2: تحياتي للجميع وللمتابعين.
0: شكرا يا عيمان.
2: ولي على الواتساب كمان تحياتي لإلهم. نعم. وبوجه تحية كمان للأخت أم ماهر. نعم. تحياتنا لإلها كبير كتير،
0: إن شاء الله تعالى بتكون على السماء.
2: طيب
0: شكرا يا عيمان.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ننتقل للاتصال اللي بعده. ألو ألو،
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحاج أم وسيم. الحمد لله، طمنينا عنك.
3: الحمد لله، نشكر الله سبحانه وتعالى.
0: الحمد لله رب العالمين. تفضلي حجتنا، شو بالمدرسة كنت اليوم ولا ما في؟ ما عندك اليوم؟
3: ايه بلا فيه، لا بلا اليوم فيه.
0: الله يعطيك ألف عافية.
3: الله يعافيك، الحمد لله. نبلس بالشعار.
0: نعم تفضلي.
3: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك. والحديث؟
3: حديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء في قبورهم أحياء يصلون.
0: نعم، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
3: أحياء في قبورهم يصلون.
0: نعم.
3: بالنسبة لعدد عمات النبي عليه الصلاة والسلام. ست عمات.
0: ستة، اللي اثنين منهم.
3: صفية بنت عبد المطلب، أروى بنت عبد المطلب.
0: و طيب أروى. طيب بارك الله فيك يا حج. تحبي سؤال صح أم خطأ؟
3: يلا منجرب
0: منجرب. طيب سمعتيني السؤال اللي سألته لعماد؟ انه صح
3: هرمز
0: صح ام خطأ انه كلمة هرمز هي الجبل العالي؟ هلا قال لي خطأ which is
3: لا هو
0: مزبوط.
3: خطأ
0: ايه، بس شو معنات هرمز؟
3: هل هي جزيرة او مضيق؟
0: مضيق شو؟
3: مضيق هرمز.
0: ده اللي عم نسمع فيه.
3: ايه ما عامل لك مضيق هرمز.
0: نعم طيب، هو مضيق شهير جدا، صار هلا هسه اشهر اكثر.
3: نعم اشهر بكثير، بالعاده ما كنا نسمع.
0: صح. نعم نعم. طيب حاسالك سؤال، صح ام خطا انه كلمه وتر تعني العدد المفرد؟ وتر
3: وتر
0: ايه او وتر
3: لا بال الوتر هو اثنين من مفرد.
0: شو يعني صح ام خطا؟ طب ليكي خليني اتركوا هيدا، خليني
3: اعيد السؤال. عيد سؤال.
0: لا حاعطيكي غيره، خليني اعطيكي غيره. صح ام خطا انه
3: الوتر هو واحد؟ الوتر هو واحد وثنين وخمسة وسبعة الوتر ايه بال
0: يعني
3: الزواج بالمفرد،
0: يعني المفرد يعني
3: صح
0: صح. طيب بارك الله فيك يا حجي.
3: امين فيك حبيبي،
0: بشكرك كثير على اتصالك. صحيح عليكم. وعليكم السلام. بدك تشاركي بالشوكليت؟
3: انا قلت 112
0: نزل
3: ولا منطلع؟ شو رأيك ولا مخليهم؟
0: أنا ما بعرف شيء. حقيقة يعني مش إنه هيك عم أقول، أنا ما بعرف.
3: بعرف بعرف بعرف. إيه خليهم خليهم خلاص.
0: خليهم على 112؟
3: إيه إيه خليهم.
0: طيب يعني سمعتيني قلت أنا صار العدد بدل 150 لل 140 صار 60 لل 130.
3: يا
0: إيه بعدنا مزبوط. بارك الله فيك حجي. مع السلامة.
3: السلام.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. ألف شكر لإليك. ننتقل على الاتصال اللي بعده. ألو.
4: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت روعة.
4: أهلا بيكي بأوضة الاستعارة.
0: نعم تفضلي.
4: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: بوركتي
4: يا أهلا. وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
0: نعم بارك الله فيك. طيب
4: أحبت شوكولا.
0: إيه إلي لي.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. 116.
0: 116. طيب كنتي 136 هلا 116. طيب بارك الله فيك.
4: أحسن الله إليك. من عمات الرسول عليه السلام أبو العاتكة بنت عبد المطلب وأميمة بن عبد المطلب.
0: وأميمة. طيب بارك الله فيك.
4: أحسن الله إليك.
0: بدك صح أب خطأ؟
4: لو سمحت.
0: يلا. وين وصلنا مع الحجة؟ طيب صح أم خطأ أنه غيلم تطلق على الأسد؟
4: لا
0: خطأ؟
4: إيه خطأ.
0: عشو تطلق؟
4: يمكن على الضبع.
0: على الضبع؟ يلا هيدي مشان تشوفي لنا إياها ترجع تتصلي فينا مرة تانية. عرفتي شو هي الكلمة؟ وعليكم السلام.
4: لا ما عرفت.
0: غيلم غاية لام ميم غيلم. ماشي بارك الله فيك حجي.
4: أحسن الله إليك.
0: إن شاء الله بتحجي حبيبة قلبي. مع السلامة. باي.
4: الله يسلمك.
0: كمان بننتقل على الاتصال اللي بعده، بنشوف كمان مين في معنا، بنقول ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالأخت وفاء.
5: بارك الله فيك، أهلا وسهلا فيك.
0: تفضلي بشو بنبلش وفاء؟
5: الاستعارة إن شاء الله. محمد على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك.
5: بالنسبة للحديث وفيك آمين. وبالنسبة للحديث الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
0: نعم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طب وبالنسبة للشوكليت؟
5: بالنسبة للشوكليت هلا أنا 100، خليني عمية.
0: خليك يا عمية
5: إن شاء الله. ومن أعمام الرسول عليه الصلاة والسلام حمزة.
0: عميته
5: إيه؟ عميته أنا أخذتش على عمومه.
0: لا عميته للرسول الله. عليه الصلاة والسلام. هلا قالوا لي صفية عاتكة أميمة وأروى.
5: ما بعرف.
0: إيه طيب لكن شوفي اللي هون ورجعي لنا.
5: إن شاء الله بارك الله فيك.
0: آمين.
5: أنا أخذتش على عمومه.
0: ايه سبحان الله ولا يهمك حبيبة قلبي.
5: سمع بسرعة سبحان الله. إيه بارك الله فيك.
0: آمين وإياكم. شكرا على اتصالك يا وفاء.
5: على رأس بارك الله.
0: آمين مع السلامة باي. إذن بدنا بعد في اسمين من أسماء عمات الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا لنا صفية وقالوا لنا عاتكة وقالوا لنا أميمة وأروى. طيب بانتظار اتصالاتكم إن شاء الله تعالى على 9707-2747. منتابع بالإنشود اللي كلنا عم نسمع إن شاء الله تعالى وبعدها منرجع.

0: كمان منتابع معكم أخذ الاتصالات، منشوف كمان مين في معنا بهالاتصال. ألو.
1: ألو، أكون هاي في حد.
0: نعم، السلام عليكم حجي.
1: إيه، وعليكم السلام ورحمة الله
0: Long
1: وبركاته.
0: time I missed you حجي.
1: يفوكفني ولله تعالى.
0: No worries حجي، بارك الله فيكي. How are you? How is everyone?
1: الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: But not calling the phone all this afternoon. I listen to the radio. I say, God, hi, say hi in the radio.
0: نعم نعم حجي، بارك الله فيك. We all busy.
1: الحمد لله. God, hi, Hanadi.
0: نعم حجي هنادي، she's not here. إن شاء الله تعالى she's on the break. She comes back after 2 weeks.
1: And you...
0: Alhamdulillah. Haji, are you going to the Maulid celebration?
1: Inshallah, make dua for heart for you and for everyone. Inshallah, ta'ala, do my best.
0: Inshallah, inshallah.
1: Maulid, inshallah.
0: You want to say the slogan?
1: Oh, help me, lillahi ta'ala.
0: Inshallah. Muhammad.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. محمد
0: صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
0: على نهجه.
1: على
0: نهجه.
1: نهجه.
0: نحيا.
1: نحيا.
0: نعم محمد.
1: محمد.
0: Upon his way.
1: Upon his way.
0: We leave.
1: We leave.
0: نعم. إن شاء الله تعالى. We hope to see you at the celebration. It's going to be. نعم. In Wetlam Leisure Center, Liverpool.
1: Liverpool.
0: Yes.
1: إن شاء الله. We do have our bags.
0: Inshallah, Haji.
1: All the Muslims, all Muslims go. Inshallah. Alhamdulillah.
0: Inshallah. Barakallah fiik, Haji. And thank you for calling.
1: Alhamdulillah. How to tell you, no English. How to tell you, Okudu Hai, Sehadu, you're number one. Barakallah fiik.
0: Amin wa fiik, Haji. You're so sweet. Barakallah fiik. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد
0: مع
1: لله.
0: مع السلامة. ننتقل للاتصال اللي بعده إن شاء الله تعالى. بنشكر الأخت لنسبة على اتصالها ومشاركتها معنا. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا بالحاج يا محمد.
2: سلامتك، كيفك اليوم؟
0: الحمد لله رب العالمين، طمنينا عنك.
2: ألو؟
0: إيه سمعتيني؟
2: ما بعرف كأن دقت إصبعي
0: إيه لا أنا هلأ ما قلي علي فيها، يعني أنا بعيدة. نعم منبلش بالشعار؟
2: نعم
0: يلا تفضلي.
2: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم بارك الله فيك. والحديث؟
2: قولي أول ما سمعت
0: الأنبياء
2: الأنبياء وأحياء في قبورهم يصلون.
0: نعم بارك الله فيك. والشوكليت
2: عمات النبي.
0: إيه
2: بدك تنتين.
0: إيه هلأ أهلنا قالوا لي صفية وعاتكة وأميمة وأروى.
2: طيب برة وأم حكيم
0: واسمها تعرفي شو اسمها كمان؟
2: اسمها
0: بيضاء.
2: البيضاء هي. نعم. البيضاء بنت عبد المطلب.
0: نعم. طيب بارك الله فيكي. وبدك سؤال
2: عم تقولي شكلة تنزلون عم تقولي
0: ايه يعني بين 60 و 130.
2: يعني انت بدنا ينزل هيئة.
0: انت قلتي مية اي 133.
2: ايه 122.
0: طيب بارك الله فيكي. بدك سؤال صح ام خطا؟
2: ايه قولي لشوف.
0: يلا حقول. صح أم خطأ أنه كلمة الخارق من أسماء الرمح؟ ألو؟ متفكري؟
2: خارق.
0: إيه هل هي من أسماء الرمح؟
2: الرمح؟ معقول؟
0: يعني؟ صح؟
2: صح.
0: طيب بارك الله فيكي. صح. الله يعافيك، شكرا كثير على اتصالك.
2: الله معك.
0: مع السلامة، باي. طيب ننتقل للاتصال اللي بعده. ألو. ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، رجعت لنا وفاء.
3: كنت بدي أقول لك الأسماء الحجة تبعتني.
0: طيب هلأ بدي تقولي لي، بس بدي يمكن كمان تشوفي لي إياها، لأنه إذا ما نك متأكدة بدك يعني بدنا جواب أكيد. يقال أنه لم يسلم منهن سوى مين؟
3: لم يسلم؟
0: إيه، من عمات الرسول.
3: من عمات الرسول سوى تنتين؟
0: إيه
3: تنتين؟
0: نعم. مين هن؟ بدك تشوفي لنا إياها، ما فينا نفتي هيك إنه نقول.
3: خلص. لا صلي بارك الله فيك.
0: آمين وفيكي
3: حبيبي.
0: يلا
3: اسألك مشان الشوكولا، قلت من متزوج أو مقرض ولا لسه؟
0: لا لسه.
3: أوكي خير. إن شاء الله.
0: بارك الله فيك حبيبتي.
3: الله فيك.
0: مع السلامة، باي. شكرا على اتصالك. ألو.
4: ألو.
0: أيوة.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا، من معي؟
4: زين شيداوي.
0: زين، كيفك يا زين؟
4: الحمد لله، كيفك انت؟
0: الحمد لله رب العالمين. كيف الماما والبابا يا زين؟
4: الحمد لله.
0: الحمد لله. بشو بدك تشارك معنا اليوم؟
4: بدي قصة شوكولات.
0: الشوكولات، اوكي يا زين. شو بتقول؟ قديش فيها؟
4: 50.
0: Yeah. هلا نحن قلنا من 60 لل 130.
4: 60.
0: بتقول 60. طيب بارك الله فيك يا زين، شو رايك نقول الحديث انا وياك؟ يلا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: الانبياء.
4: الانبياء.
0: احياء.
4: احياء.
0: في قبورهم.
4: في قبورهم.
0: تعرف تكفي شيء؟ إذا أكيد منا يصلون.
4: يصلون.
0: نعم. بارك الله فيك يا زين، انبسطت فيك كتير اليوم.
4: أمين وفيكي.
0: سلم على الماما والبابا.
4: نعم.
0: مع السلامة، باي.
4: باي.
0: طيب شكرا لزين ولأهله اللي شجعوه على أنه يتصل ويشارك معنا. بنرجع للاتصالات كمان، منقول ألو.
5: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، رجعت لنا أخت روعة. إلي
5: نعم.
0: ليه روعة؟
5: الغيلم مظبوط، ومنه من أسماء الأسد. هو اسم ذكر من أسماء ذكر السلحفات.
0: ذكر السلحفات، صحيح، بارك الله فيكي
5: وفيكي.
0: طيب
5: من عمات الرسول عيسى عليه الصلاة والسلام اللي أسلموا. صفية.
0: صفية وعاتكة. على الأصح، نعم. وقيل أسلمت مين كمان؟
5: عاتكة.
0: عاتكة، أروى عاتكة أيضا. نعم.
5: نعم.
0: بارك الله فيك. بدي أسألك سؤال، لحظة. سؤال هيك على السريع. إذ أي أصح أنه نقول 9 زائد 9 بتعادل 19 أم 9 زائد 9 تعادلان 19؟
5: لو سمحتي عيدي للسؤال.
0: يلا، أي أصح أنه نقول 9 زائد 9 تعادل 19 أم 9 زائد 9 تعادلان 19؟
5: لأنه تنقلط.
0: ليه؟
5: ما 9 زائد 9 منه 19.
0: لك قديش؟
5: هيك
0: قديش لك 9 زائد 9 بتصير؟
5: هيدي 9+9 15.
0: نعم صحيح، بارك الله فيكي.
5: أحسن الله إليك. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، مع السلامة. بنلتقي كمان على الاتصال اللي بعده. ألو.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا هلا.
6: أهلا فيك حبيبتي، كيف حالك؟
0: الحمد لله رب العالمين، كيف أحوالك أنت؟
6: الحمد لله، معك الحاجة وفاء الحاجة.
0: سبحان الله، عم حاول ركز بالصوت لشأقول، عم قولها الصوت منه غريب علي. بارك الله فيك، طمنيني عنك.
6: وفيك يا أمي، الحمد لله رب العالمين.
0: كيف الجميع إن شاء الله تعالى بالخير؟
6: الحمد لله دائما
0: وأبدا. الحمد لله. سؤالي الأول لك، حشوفك بالاحتفال إن شاء الله.
6: إن شاء الله أكيد إن شاء الله.
0: مين حتاخدي معك؟ حتاخدي ناس كتير؟ الله يحفظهم لك ويحفظك على راسهم.
6: وإياك بإذن الله رب.
0: إن شاء الله تعالى. حجزتوا كراسيكم؟
6: الحقيقة لا، بس إن شاء الله، لأن بس بدي أعرف كم واحد رايح معي مشان إن شاء الله أتأكد الأعداد
0: بس عجلي واحجزي، لأنه إذا خلص العدد انتهى العدد يبطل فيك تفوتي تحجزي.
6: أيوة.
0: ومهم جدا إنه يعرفوا قديش العدد.
6: طيب إن شاء الله،
0: يعني حجزي أنت لإليك، أمنعي حالك، واللي أكيد منهم حيروحوا، واللي بعدين بده يروح رجعوا فوتوا وحطوا حجز لإلهم.
6: إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبة قلبي، بارك الله فيكي.
6: الشعار. الشعار
0: يلا.
6: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
0: نعم إن شاء الله تعالى. والحديث.
6: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون.
0: نعم نعم، صلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب حجة وفاء، بدك تشاركي شاركتي انت شيء قبل هلا مع الحجة هنادي؟
6: هلا انا شاركت على على الفيسبوك. بس تقولوا هلا يعني
0: يلا بين 60 و130.
6: انا يمكن قلت شيء 83، الله اعلم على الذاكره.
0: بتحبي تدلي عليا؟
6: 83.
0: طيب بارك الله فيكي.
6: فيكي
0: شو رايك بسؤال صح ام خطا؟
6: تفضلي.
0: الله يزيد فضلك. صح أم خطأ إنه الأمعاء الغليظة أطول؟
6: خطأ.
0: خطأ، لكن إنه شو قصدك الثانية، الأمعاء الدقيقة هي أطول؟
6: الأمعاء الدقيقة أطول، يا نعم.
0: أها بسم الله عليك، هي عن خبرة ولا هيك شلحتيها؟
6: لا عن خبرة.
0: طيب بارك الله فيكي، جوابك صحيح. الله يكرمك. إن شاء الله تعالى ونشوف وجهكم على خير
6: إن شاء الله رب العالمين.
0: إن شاء الله حبيبة قلبي،
6: توفيقكم وجزاكم الله عنا كل خير.
0: آمين وإياكم إن شاء الله. نسريت كتير بسمع صوتك اليوم
6: إن شاء الله. بارك الله فيك، وأنا كمان يعني الحمد لله. الحمد لله.
0: حبيبة قلبي، مع السلامة. الله معك. باي باي. شكرا. في معنا جلال بيقول طيب إن شاء الله تعالى هلا منقول للأحباب يبعثوا لك اللينك هون على الواتساب. نعم بارك الله فيك أخت روعة، هلا انتبهت على المسج اللي بعتيها. طيب اعطونا هيك بس شي لحظات ورجع لكم.

مختصر سيرة النبي وسيرة أصحابه العشرة، تأليف الإمام المحدث عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي.

0: حياتي.
1: منعتذر حنرجع بس لحتى رجعنا بس لحتى نعطي مين اللي رابح. حقيقة أنا استشرت الأحباب اللي موجودين معنا وعطوني هن الرقم, خربطت الأرقام فطلع اسم الأخت وفاء الحج. بتربح معنا هدية, بتقدر تيجي تاخدها من مبنى الإذاعة. بقلك ألف ألف ألف مبارك يا أخت وفاء. إذا وفاء الحج بتربح معنا هدية, بتمنى حظ أوفر للباقيين إن شاء الله تعالى معنا. كان رقمك حقيقة هو رقم 3, وسألت أنا الشباب الحج أحمد عطاني رقم 3, فشكرا كتير لإله على مساعدته, وألف مبارك لإلك يا حج وفاء, وبنتمنى نشوفك ونشوف الكل اللي عم يسمعونا باحتفال المولد. لهون بيكون انتهى برنامجنا مع كل اليوم, فلحتى نرجع نلتقي إن شاء الله تعالى نهار الأربعاء. فإلى الملتقى, استحفظكم الله وإلى اللقاء.

0: A message of mercy, a legacy of guidance, a way of life that has shaped generations. He is Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. The Islamic Charity Projects Association, under the patronage of Darul Fatwa, proudly invites you to the annual Mawlid celebration. Join us Sunday, the 6th of September, for an inspiring evening of Quran recitation, multicultural and kids club performances, remembrance and reflection at the Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Doors open at 3 p.m. with the program starting at 4 p.m. Visit mawlidconcert.org.au for more information. We remember his birth, honour his message and carry his legacy, because upon his way we live.
1: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة، من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
2: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Is your child struggling with communication, behavior, or everyday skills? Or are you stuck on several waiting lists and still not getting the therapy you need? At Allied Assist, our speech therapists, occupational therapists, and psychologists provide therapy and functional assessments for NDIS, helping build confidence, independence, and everyday skills at home, school, and in the community. We support NDIS participants and private clients. Health funds and GP referrals are accepted. Call Allied Assist on 1300 600 629, or visit alliedassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: التمر معروف بالفوائد الغذائية والصحية للجسم. شركة هشام كوفي بتقدم أجود أنواع التمور، من المجدول الفلسطيني الأصلي من أريحة للتمور السعودية بأنواعها المختلفة، بالإضافة لعجوة المدينة يلي وردت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الموزعون في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، تليفون 9750-7938.
1: Sponsoring 2MFM.
6: Al-Amana College. For anyone who is concerned about their child's future in this life and the next, Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022, Bankstown 9708 1220.

يعلن المكتب الإسلامي للخدمات الاجتماعية في لاكيمبا عن تقديم خدماته لأبناء الجالية في المجالات التالية: المعاملات القانونية والشرعية للزواج والطلاق، الاستشارات الشرعية للخلافات العائلية، توقيع المستندات القانونية من قبل الجي بي، تعليم القرآن وتدريس العلوم الدينية لكافة الأعمار. لمزيد من المعلومات اتصلوا بفضيلة الشيخ خالد الصاج على الرقم 0433-807-804-0433-807-804.

0: 92.1 FM.
1: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

أوراد المساء. في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

0: روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

92.2 MFM Muslim Community Radio. أخبار الساعة تأتيكم الآن عبر أثير 2 MFM.

أسعد الله أوقاتكم. حذر مكتب الأرصاد الجوية من أمطار ورياح واحتمال حدوث فيضانات مع تحرك نظام جوي عبر نيو ساوث ويلز.

أوضح بنك NAB أن الحديث عن ارتفاع الإيجارات بنسبة 30% خلال عامين ليس توقعاً رسمياً بل سيناريو افتراضي يفترض ثبات أسعار المنازل. وقال البنك إن التغير المرجح سيأتي من مزيج بين انخفاض أسعار المساكن وارتفاع الإيجارات. من جانبه رفض رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي الحديث عن قفزة ب30% مؤكدا أن تعديلات الحكومة لا تمس المستثمرين الحاليين. كما قال وزير الخزانة جيم تشالمرز إن تقديرات الخزانة تشير إلى أثر أكثر تواضعا على الإيجارات. هذا ويرى محللون أن قدرة المستأجرين على تحمل زيادات كبيرة محدودة، ما يجعل ارتفاعات أقل حدة أكثر احتمالا خلال المرحلة المقبلة في السوق الأسترالية. قدمت الدولة العبرية للمبعوث الأمريكي جاريد كوشنر قطة تفصيلية لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية في غزة، تتضمن البدء بمناطق محددة والإشراف على التنفيذ والمطالبة بخريطة شبكة الأنفاق. وأكدت المقاومة الفلسطينية التزامها بخريطة الطريق الأمريكية، فيما قال كوشنر إنه يأمل إحراز تقدم خلال 30 يوما على أن تبدأ عملية سحب السلاح وردم بعض الأنفاق لاحقا. في سوريا، أكد وزير الخزانة أسعد الشيباني تمسك بلاده بحقها في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، مشيرا إلى وجود مواد نووية في موقع غير معلن ستبقى بعهدة الدولة وبإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما في لبنان، فحذرت اليونيفيل من ارتفاع ملحوظ في النشاط العسكري الإسرائيلي جنوب البلاد ومن هشاشة الوضع الأمني، ودعت القوة الدولية جميع الأطراف إلى ضبط النفس والالتزام بالقرار 1701، فيما جدد الرئيس اللبناني جوزيف عون تمسك لبنان باستمرار الوجود الدولي في الجنوب. وأشارت اليونيفيل إلى ارتفاع عدد المقذوفات في الجنوب، محذرة من تداعيات التصعيد على المدنيين واستقرار المنطقة خلال المرحلة المقبلة بشكل خاص. في نيجيريا، قتل 24 شخصا على الأقل في هجوم شنه مسلحون في ولاية بلاتو وسط نيجيريا مستخدمين بنادق ومناجل. وأفاد ناجون بأن الهجوم وقع ليلة الاثنين في قرية بينبير، فيما نقل مصابون إلى المستشفى هناك وتتواصل عمليات البحث والإسعاف في المنطقة. بالخبر الأخير، تبدأ في الولايات المتحدة محاكمة شركة ميتا بعد اتهامها من 29 ولاية بأن تصميم فيسبوك وإنستغرام يشجع الأطفال والمراهقين على الاستخدام المفرط ويضر بصحتهم النفسية. وقد تفضي القضية إلى غرامات ضخمة وتغييرات واسعة في عمل المنصتين داخل البلاد مستقبلا. متابعينا، كان هذا كل ما لدينا. نشكركم على المتابعة.

0: أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: فضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. 2 MFM sponsor.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

0: أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي، واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد طه الأمين المبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، إن من أخلاق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الخشية من الله عز وجل. فعن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب القرن القرن، وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر متى يؤمر. قال المسلمون: يا رسول الله، فما نقول؟ قال: قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، تلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على أصحابه، فخر فتى مغشيا عليه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على فؤاده فإذا هو يتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا فتى، قل لا إله إلا الله، فقالها فبشره بالجنة. فقال أصحابه: يا رسول الله، أمن بيننا؟ فقال: أوما سمعتم قوله تعالى: ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. وأما وقاره صلى الله عليه وسلم وصمته وتؤدته ومروءته، فعن عمر بن عبد العزيز عن ابن وهيب قال: سمعت خارجة بن يزيد يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أوقر الناس في مجلسه. وروى أبو سعيد الخدري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المجلس احتبى بيديه. وكذلك كان أكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم محتبيا، وكان ضحكه تبسما، وكلامه فصلا لا فضولا ولا تقصيرا، مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة، لا ترفع فيه الأصوات ولا تنتهك الحرم. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير، وفي صفته يمشي هونا كأنما ينحط من صبب. قال عبد الله بن مسعود: إن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا لو عده العاد أحصاه. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب والرائحة الحسنة ويستعملها كثيرا ويحض عليها. ومن مروءته صلى الله عليه وسلم نهيه عن النفخ في الطعام والشراب، والأمر بالأكل مما يلي، والأمر بالسواك. ومن أخلاقه عليه الصلاة والسلام الجود والكرم. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. قال: فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. فعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوجه نحو مشربته، فدخل فاستقبل القبلة فخر ساجدا فأطال السجود حتى ظننت أن الله قد قبض نفسه فيها، فدنوت منه فرفع رأسه قال: من هذا؟ قلت: عبد الرحمن. قال: ما شأنك؟ قلت: يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض نفسك فيها. قال: إن جبريل أتاني فبشرني فقال: إن الله عز وجل يقول: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه. فسجدت لله شكرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل حتى تتورم قدماه. فلما سألته عائشة عن ذلك أجاب قائلا: أفلا أكون عبدا شكورا؟ رزقنا الله تعالى الشكر، وجعلنا من عباده الشاكرين المطيعين المقتدين برسول الله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم واجعلنا خاشعين، واحشرنا مع الصديقين والصالحين يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

أخلاق النبي، ذكر لشمائل وفضائل النبي الأعظم محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أخلاق النبي واحة غناء عابقة بأطايب خصال خير خلق الله أجمعين.

يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

استحوذه فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن

العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير

وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه

مُنذِرٌ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.
2: الله أكبر الله

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: 03-333-0 أو 0404-601-895-0404-601-895 من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 من بعد الظهر من الاثنين وحتى الجمعة. ملاحظة: الأماكن محدودة. كان هذا بياناً صادراً عن دار الفتوى في أستراليا.
1: Sponsoring 2MFM.
2: Cherish moments filled with love, laughter and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410 559 675 to learn more.
3: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
1: Sponsoring 2MFM.
4: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1300 842 747 or visit coreassist.com.au.
1: A 2MFM sponsor.
5: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
1: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich, melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
8: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
7: للاستعلام 8760-1000-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
8: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
9: Esselamun Aleyküm sayın dinleyiciler. 6 Eylül 2026'da Pazar günü bizler Whitlam Leisure Centre'da Liverpool'da çok kültürlü mevlid kutlaması yapacağız. Peygamber Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu kutlamak için tüm Türk toplumu davetlidir. Bu kutlama için Whitlam Leisure Centre kapıları saat 3'te açılacak ve saat 4'te program başlayacaktır. Böyle özel bir günde tüm Türk halkını aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Lütfen yerinizi ayırtmak için lütfen www.mevlidconcert.org.au'ya giriniz. Teşekkür ediyorum.

في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة

سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساء ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضا متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم محمد على نهجه نحيا.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المجتبى المختار ابن مضر بن نزار.

0: يتجدد لقائي معكم على حب أحلى الناس محمد عليه الصلاة والسلام.
1: شمس الهدى نور بدا شمس الهدى
0: وما أحلى هذا.

مولود ضاءت الدنيا بنوره، وطابت المدينة بطيبه، وشفي العديد بريقه، ونورت البصائر بهديه، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي العربي، بشرى جميع الأنبياء.

بماذا سنعطر اليوم أوقاتكم؟ سنعطر مسامعكم يا ترى؟ بماذا سنفرح قلوبكم؟

0: سنعطر مسامعكم ببعض أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: صلوا عليه حنوا إليه فهو حبيب الله الوالي.
0: الحمد لله رب العالمين الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، والصلاة والسلام على هذا النبي محمد وعلى آله وأزواجه وأتباعه ومن والاه إلى يوم الدين.

بعد، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم أسماء كثيرة، ذكر بعض العلماء له أكثر من 20 اسما، ولا ينافيه حديث الطبراني إن لي 5 أسماء، لأن مراده اختصت بي لم يتسمى بها أحد قبلي، أو المراد أنها معظمة أو مشهورة في الأمم الماضية أو الكتب السالفة.

0: الأول محمد، وهو أشهر أسمائه صلى الله عليه وسلم وأشرفها لإنبائه عن كمال الحمد المنبي عن كمال ذاته، سمي به مع كونه لم يؤلف قبل، إما لكثرة خصاله الحميدة، وإما لأن الله عز وجل وملائكته حمدوه حمداً كثيراً بالغاً غاية الكمال. قال القاضي عياض: وقد حمى الله هذا الاسم فلم يتسم به أحد ممن ادعى النبوة في الإسلام مع كثرتهم، ولم يتسم به أحد قبله، وإنما سمت العرب محمداً قرب ميلاده لما أخبر الأحبار والكهان أن نبياً يبعث في ذلك الزمان يسمى محمداً، فسموا أبناءهم بذلك.
1: صلوا عليه حنوا إليه،
2: صلوا عليه حنوا إليه.
0: ومن أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحمد، ومحمد وأحمد هما أعظم أسمائه وأبلغها، وإليهما ترجع سائر صفاته، لأن صيغة المبالغة تؤذن بالمضاعفة والتكثير، وصيغة أفعل تنبئ عن الوصول إلى غاية ليست وراءها غاية، إذ معناه أحمد الحامدين لربه، وسببه ما أخرجه البخاري في صحيحه أنه يفتح عليه في المقام المحمود بمحامد لم يفتح بها على أحد قبله، وقيل الأنبياء حمادون، وهو أحمدهم أي أكثرهم حمدا وأعظمهم في صفة الحمد. نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن القاضي عياض أنه قال: كان المصطفى أحمد قبل أن يكون محمدا، كما وقع في الوجود، لأن تسمية أحمد وقعت في الكتب القديمة، وتسميته محمدا وقعت في القرآن، وذلك أنه حمد ربه قبل أن يحمده الناس، وكذلك في الآخرة يحمد ربه فيشفعه فيحمده الناس. وقد خص بسورة الحمد وبلواء الحمد وبالمقام المحمود، وشرع له الحمد بعد الأكل والشرب والدعاء والقدوم من السفر، وسميت أمته بالحمادين، فجمعت له معاني الحمد وأنواعه، فلذلك كان أحمد.

0: أما الاسم الثالث المقفي أي التابع للأنبياء فكان آخرهم وقافية كل شيء آخره.
1: فهو المشفع بالمذنبين،
2: فهو المشفع بالمذنبين.
0: الحاشر أي الذي يحشر الناس على قدمه أي على إثر زمن نبوته إذ لا نبي بعده، أو على إثره في الحشر لأنه أول من تنشق عنه الأرض.
1: صلوا عليه حنوا إليه،
2: صلوا عليه حنوا إليه.
0: الخامس العاقب أي الذي خلف من قبله في الخير أو الذي لا نبي بعده، إذ العاقب هو الآخر وهو عقب الأنبياء أي آخرهم.
1: فهو حبيب الله الوالي،
2: هو حبيب الله الوالي.
0: السادس الماحي ولفظ رواية البخاري وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر أي أهله، وهذا محمول على البعض لأن الكفر لم ينمح من جميع البلاد أو أنه سينمحي أولاً فأولاً إلى أن يضمحله بعد نزول عيسى عليه السلام.

والسابع نبي الرحمة أي نبي المرحمة كما ورد تسميته به في صحيح مسلم وغيره، أي نبي التراحم بين الأمة أو مخبر عن رحمة الله لرحمة دينه. قال عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.

الاسم الثامن نبي التوبة، كما في حديث مسلم، أي نبي مخبر عن الله بقبول التوبة أي بشروطها، أو آمر بها، أو كثير التوبة أي الرجوع إلى الله عز وجل. التاسع نبي الملحمة، كما سمي به في حديث مسلم، والملحمة الحرب لاشتباك الناس فيها، وفي الحديث وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيضاً من أسماء رسول الله عليه الصلاة والسلام نبي المرحمة، كما جاء في رواية أخرى. أيضاً من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام الرسول، أي رسول الرحمة، هكذا رواه ابن سعد عن مجاهد مرسلا.

من أسماء النبي محمد عليه السلام عبد الله، ووصف العبودية أشرف الأوصاف، وقد جاء وصفه به في التنزيل، وهو العبد المطلق، ولم يوصف به غيره فيه إلا مضافا. الثالث عشر المتوكل سماه الله به في التوراة الأصلية، أي الذي يكل أموره إلى الله عز وجل.

الرابع عشر: النبي الأمي الذي لا يكتب ولا يقرأ. الخامس عشر والسادس عشر: الرؤوف الرحيم. والرأفة شدة الرحمة، فهو شديد الرحمة على المؤمنين. السابع عشر: الشاهد يوم القيامة للأنبياء على أممهم بالتبليغ، والشاهد على أمته. الثامن عشر: المبشر لأهل الإيمان بالرضوان في هذه الدار وفي دار القرار، والمنذر لأهل الكفر بالخذلان والهوان في دار البوار. التاسع عشر: السراج المنير، قال عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. إذ به انجلت ظلمات الشرك كما ينجلي ظلام الليل بالسراج، واهتدت بنور نبوته البصائر كما يهتدي بنور السراج الأبصار. ووصفه بالإنارة مع وصفه بالسراج لأن من السراج ما لا يكون نيراً.

العشرون والحادي والعشرون، المزمل والمدثر. قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال عز وجل: يا أيها المدثر قم فأنذر. الثاني والعشرون الداعي إلى الله بإذنه، كما في قوله تعالى: وداعيا إلى الله بإذنه.

والثالث والعشرون المذكر. قال عز وجل: فذكر إنما أنت مذكر. الرابع والعشرون نعمة الله، إذ هو نعمة على من آمن به في الدارين. الخامس والعشرون الهادي إلى الصراط المستقيم بواضح الحجج وساطع البراهين. ومن أسمائه المشهورة أيضاً المختار والمصطفى والشفيع والمشفع والصادق والمصدوق، وله غير ذلك من الأسماء التي تعظم عن العد لكثرتها.

اللهم زد سيدنا محمداً شرفاً وعزاً ونوراً، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. آمين.

وربيع أحمد فائق بولاده، أي الزهور بمثل حلو سنائه. صبح على واد أنيس قدست جنباته ينساب في حصبائه. فجر يلملم بالهدى ثوب الدجى ليخلص الإنسان من ظلمائه.

فتبوح أطراف النهار بحبه ويذيع عطر الليل من آنائه. الله جمله بحسن كامل، ماذا أقول بحسنه وبهائه.

وحياء أحمد ما حواه في الدنا خدر ولا تلقاه من عذرائه وله معالي العز من أوصافه وله معاني الخير في أسمائه وله مقام الفضل ليس يضيره سهم الحسود من افترى أعدائه آفاق عز الهاشمي مصونة ولطالما مات الحسود بدائه.

0: أحبابنا المستمعين، نبقى الآن مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وأصحابه الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، أحبابنا، نكمل معكم في قراءة هذا الكتيب الروائح الزكية في مولد خير البرية صلى الله عليه وسلم. وبدأنا بالكلام عن البدع المستحبة، ومنها نقط يحيى بن يعمر المصاحف، ومنها نقط المصاحف، وقد كان الصحابة الذين كتبوا الوحي الذي أملاه عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبون الباء والتاء ونحوهما بلا نقط، وكذا عثمان بن عفان لما كتب 6 مصاحف وأرسل ببعضها إلى الآفاق، إلى البصرة ومكة وغيرهما، واستبقى عنده نسخة كان غير منقوط. أول من جمع المصحف هو سيدنا الصديق أبو بكر رضي الله عنه، أما سيدنا عثمان نسخ هذا المصحف ووزعه في الأمصار وأبقى عنده نسخة رضي الله عنه. هذا المصحف كان غير منقوط، الباء ما كان عليها نقطة من الأسفل، والنون ما كان عليها نقطة من الأعلى، والتاء ما كان عليها نقطتان من الأعلى، والياء ما كان عليها نقطتان من الأسفل. وإنما أول من نقط المصاحف رجل من التابعين من أهل العلم والفضل والتقوى، لم يكن من الصحابة، لم يلتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما التقى بالصحابة، يقال له يحيى بن يعمر. ويحيى بن يعمر يعني بفتح الميم وضمها. روى ابن أبي داود السجستاني من سجستان بكسر السين في كتابه المصاحف أنه قال: حدثنا عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله المخزومي قال حدثنا أحمد بن نصر بن مالك قال حدثنا الحسين بن الوليد عن هارون بن موسى أنه قال: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر، انتهى. وكان قبل ذلك يكتب بلا نقط، فلما فعل هذا لم ينكر العلماء عليه ذلك، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بنقط المصحف. زيادة عثمان رضي الله عنه أذانا ثانيا يوم الجمعة، وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه. المراد بعثمان عثمان بن عفان أمير المؤمنين ذو النورين رضي الله عنه. وهذه بدعة أحدثها عثمان رضي الله عنه، ففي صحيح البخاري ما نصه؟ قال: حدثنا آدم أنه قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي زمن الخليفتين الخليفة الصديق والفاروق، كان الأذان الأول في يوم الجمعة عندما يصعد الخطيب على المنبر. فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. الأذان الأول في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان عندما يصعد الخطيب على المنبر، والثاني عند الإقامة. سيدنا عثمان زاد أذانا ثالثا. قال الحافظ في الفتح ما نصه: وله في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب أنه قال: كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. قال ابن خزيمة: قوله أذانين يريد الأذان والإقامة، يعني تغليبا، يعني تغليبا للأذان على الإقامة، كما يقال للظهر والعصر العصران، وللمغرب والعشاء العشاءان. قال: يعني تغليبا أو لاشتراكهما في الإعلام كما تقدم في أبواب الأذان، انتهى. ثم يقول: قوله زاد النداء الثالث في رواية وكيع عن ابن أبي ذئب: فأمر عثمان بالأذان الأول، ونحوه للشافعي من هذا الوجه، ولا منافاة بينهما، لأنه باعتبار كونه مزيدا يسمى ثالثا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا، وباعتبار كونه جعل مقدما على الأذان والإقامة يسمى أولا. ولفظ رواية عقيل الآتية بعد بابين أن التأذين بالثاني أمر به عثمان، وتسميته ثانيا أيضا متوجه بالنظر إلى الأذان الحقيقي للإقامة، انتهى. الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في فصل خاص. قال: ومن البدع المستحبة الجهر بالصلاة على النبي بعد الأذان، ومنها الجهر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، وحدث هذا بعد سنة 700، وكانوا قبل ذلك لا

فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذكرني فليصلي علي. عليه الصلاة والسلام. في هذين الحديثين النبي لم يحدد فليجهر بالصلاة أو فليسر بالصلاة، إنما قال من ذكرني فليصلي علي. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. ما حدد لنا النبي عليه الصلاة والسلام سرا أم جهرا، فجهر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في القرن السابع بعد 700 سنة، مش بعد سنة وسنتين، بعد 700 سنة صاروا يجهرون بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان على المنائر، لما يصعد المؤذن ليؤذن عند دخول الوقت، ففي نهاية الأذان كان يقول الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسم النبي، ومنها كتابة صلى الله عليه وسلم عند كتابة اسمه. لما كان يرسل النبي صلى الله عليه وسلم الرسائل إلى الملوك لم يكتب النبي في رسالة من رسائله هذا اللفظ، إنما كان يكتب من محمد رسول الله. وكان من عادة ملوك العجم أنهم إن كتبوا رسالة يختمونها بخاتمهم، فتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، هؤلاء الأعاجم لا يقبلون رسالة إلا إذا كانت مدموغة بخاتم، فلو نجعل لك خاتما يا رسول الله. فجعل للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم هو محمد رسول الله، لكن كيفية كتابة ذلك لم يرد في أي حديث صحيح في أي كتاب من كتب الحديث عن كيفية كتابة محمد رسول الله. وما نراه اليوم، هذا اللفظ الذي يرى اليوم في بعض الرايات، بكتبوا الله في السطر الأول ثم رسول في السطر الثاني ثم محمد في السطر الأخير، لا يوافق أصول الكتابة العربية، لأن الكتابة العربية تبدأ من اليمين إلى الشمال ومن فوق إلى تحت. إن ثبت أن النبي كتب بهذه الطريقة، إن ثبت يكون شيئا خاصا به وليس لأحد غيره أن يفعله عليه الصلاة والسلام. ولم يكتب النبي ذلك في رسائله التي أرسل بها إلى الملوك والرؤساء، وإنما كان يكتب من محمد رسول الله إلى فلان. لما قلنا كان يكتب، أي كان يكتب أحد الصحابة بأمره صلى الله عليه وسلم، لأن النبي لم يكن يقرأ ويكتب، كان أميا صلى الله عليه وسلم، ما ذهب إلى الكتاب. أما سيدنا عيسى المسيح أرسلته والدته مريم إلى الكتاب فتعلم، دخل المدرسة وتعلم كيفية الكتابة والقراءة. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فهو أبلغ البلغاء وأفصح الفصحاء، وإن لم يذهب إلى الكتاب. الطرق التي أحدثها بعض الصالحين، ومنها الطرق، أي من البدع المستحبة، الطرق التي أحدثها بعض أهل الله كالرفاعية والقادرية وغيرهما.

0: وهي نحو 40 طريقة. فهذه الطرق أصلها بدع حسنة، ولكن شذ بعض المنتسبين إليها، وهذا لا يقدح في أصلها. الطريقة الرفاعية تعلمونها، وهي مجموعة أوراد: الاستغفار 100 مرة، والصلاة على النبي 100 مرة، والتهليل 100 مرة، والقادرية كذلك هي مجموعة أوراد، ولكن ليست واجبة هذه الطرق. أنهينا الكلام عن البدع المستحبة، ننتقل الآن للتكلم على البدعة التي هي غير مستحبة، وهي على نوعين: بدعة تتعلق بأصول الدين، وبدعة تتعلق بفروعه. فأما البدعة التي تتعلق بأصول الدين فهي التي حدثت في العقائد، وهي مخالفة لما كان عليه الصحابة في المعتقد، وأمثلتها كثيرة منها: بدعة إنكار القدر، هذه البدعة بدعة كفرية، وأول من أظهرها معبد الجهني بالبصرة في العراق، كما في صحيح مسلم عن يحيى بن يعمر، ويسمى هؤلاء القدرية، فيزعمون أن الله لم يقدر أفعال العباد الاختيارية ولم يخلقها، وإنما هي بخلق العباد بزعمهم. ومنهم من يزعم أن الله قدر الخير ولم يقدر الشر، قال عليه الصلاة والسلام: لكل أمة مجوس، ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، ينكرون القدر. هؤلاء سماهم النبي مجوس هذه الأمة الذين ينكرون القدر، ويزعمون أن المرتكب للكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، بل هو في منزلة بين المنزلتين، وينكرون الشفاعة في العصاة ورؤية الله تعالى في الجنة. كل هذا وقعوا فيه هؤلاء القدرية، فهم ضلال، ضلوا ضلالا بعيدا، خرجوا عن جمهور هذه الأمة، وشذوا، ومن شذ شذ في النار. هذه بدعتهم أوصلتهم إلى الكفر. بدعة الجهمية، ويسمون الجبرية، أتباع جهم بن صفوان، يقولون: إن العبد مجبور في أفعاله لا اختيار له، وإنما هو كالريشة المعلقة في الهواء، يأخذها الهواء يمنة ويسرة. وهذا ضلال مبين، بدعتهم هذه كذلك أوصلتهم إلى الكفر. الملائكة لهم اختيار وهم مكلفون، أما الجبر فينافي التكليف. نحن مكلفون ولسنا مجبورين، إنما هؤلاء قالوا: الإنسان مجبور ليس له اختيار. الملائكة الكرام مكلفون لكنهم لا يختارون إلا الطاعة، فيقال: الملائكة مجبولون باللام على طاعة الله، ولا يقال مجبورون بالراء، إنما مجبولون على طاعة الله، لا يختارون إلا الطاعة. قال تعالى في حقهم: لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بدعة الخوارج الذين خرجوا على سيدنا علي رضي الله عنه، ويكفرون مرتكب الكبيرة. من ارتكب كبيرة في الشرع من غير استحلال حكمه بأنه مسلم لكنه فاسق. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من إيمان، أقل الإيمان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب خال عن الكفر. فلو كان مرتكبا للمعاصي الكبيرة والصغيرة ومات على ذلك من غير توبة، مات على الإيمان لكنه مات عاصيا، فهذا الإنسان لا يكفر. أهل السنة والجماعة قالوا: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. من شرب الخمر من غير استحلال هو فاسق، من زنى من غير استحلال فهو فاسق، لكنه لا يكفر. أما هؤلاء كفروا مرتكب الكبيرة، خرجوا عن جمهور الأمة، كذبوا القرآن الكريم، كذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بدعة القول بحوادث لا أول لها، وهي مخالفة لصريح العقل والنقل. يقولون بحوادث لا أول لها، يعني يعتقدون أن السماء ليس لها أول إلى ما لا نهاية، والأرض ليس لها بداية إلى ما لا نهاية. هؤلاء أشركوا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه قوم وسألوه عن أول مخلوقات الله، أنبئنا عن بدء الأمر ما كان، أخبرنا يا رسول الله عن أول المخلوقات، قال صلى الله عليه وسلم قبل أن يجيبهم على سؤالهم: كان الله ولم يكن شيء معه، وفي رواية: ولم يكن شيء قبله، وكان عرشه على الماء. أجابهم بما هو أهم: في الأزل لم يكن إلا الله، لم يكن سماء ولا هواء ولا عرش ولا جن ولا ملائكة ولا جنة ولا نار، كان الله ولم يكن شيء غيره، في رواية أخرى. هذا الحديث رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، أما البخاري فرواه في الصحيح، وأما البيهقي ففي الأسماء والصفات، وأما ابن الجارود ففي المنتقى. وقال سيدنا علي رضي الله عنه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. في الحديث كان الله، كان الأولى تفيد الأزلية، أي في الأزل لم يكن إلا الله، وكان عرشه تفيد الحدوث، كان الثانية تفيد الحدوث، كان الأولى تفيد الأزلية. ومن البدع السيئة العملية كتابة صاد عند كتابة اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسوأ منه وأقبح صلعم. في بعض المؤلفات التي كتبت باللغة العربية إذا ذكروا اسم النبي يكتبون صاد بين قوسين أو صلعم، وكذا في هذه الأيام مؤلفات باللغة الإنجليزية صارت تحوي هذه الرموز. مثلا صلى الله عليه وسلم باللغة الإنجليزية peace be upon him، صار يحطوا peace أول حرف منه P نقطة، be upon him H. من كتب محمد بين قوسين صاد لم يرتكب معصية، إنما هذا دون ذلك، يعني ليس حراما. ما بنقول له أنت عصيت الله لأنك كتبت صاد أو لأنك كتبت صلعا. لكن هذه البدعة ماذا تسمى؟ بدعة قبيحة، ليست من البدع المستحبة، ليست من البدع الحسنة. ومنها تيمم بعض الناس على السجاد والوسائد التي ليس عليها غبار التراب. بماذا يصح التيمم في المذهب الشافعي؟ بالصعيد. ما هو الصعيد؟ التراب. قال عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. قال سبحانه في قرآنه العزيز: فتيمموا صعيدا طيبا. قال الشافعي: الصعيد التراب. وفي مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله: الصعيد ما كان من وجه الأرض، من وجه الأرض، من تراب ومن رمل ومن حجر وغير ذلك، ما كان من وجه الأرض. ما عم نتكلم عن الخشب ولا عم نتكلم عن الحديد، ما كان من وجه الأرض. يعني لو كان هناك حجر فمسحت عليه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله يجوز ذلك في مذهبه. والتيمم يقال له طهارة ضعيفة ليس كالوضوء، أحكامه تختلف عن الوضوء، ليس فيه مسح رجلين وليس فيه مسح الرأس، إنما التيمم سهل في الوجه واليدين من غير أن ندخل في كيفية التيمم. فإذا يصح التيمم بماذا؟ بالصعيد. لكن لم يقل أحد من أهل العلم بأنه يصح التيمم على الوسائد التي ليس عليها غبار، ما عليها تراب. لو كان في وسادة وعليها تراب وهو مسح على التراب الذي على الوسادة لصح منه، أما الوسادة التي ليس عليها تراب فلا يصح أن يمسح عليها لأجل التيمم، كما يفعل البعض عند السفر في الطائرة بيمسح على كرسي الطائرة. ومنها تحريف اسم الله كما يحصل من كثير من المنتسبين إلى الطرق، ما بس هن يعني كمان غيرهم، فإن بعضهم يبدأون به الله. بعض المتصوفة الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية، والصوفية منهم براء، يبدأون في حلقات الذكر التي يعملونها بذكر الله صحيحا الله، ثم بعد قليل إما أن يحذف الألف التي بين اللام والهاء فينطقون بها بلا مد، يصيروا بيقولوا الله الله، هي الله، هذه الألف تلفظ ولا تكتب. كيف بتكتب لفظ الجلالة؟ ألف لام لام هاء. تكتب شيء بين اللام واللام ألف؟ ما بتكتب، لكن بتلفظها، بتقول الله. فهؤلاء يبدأون بذكر الله تعالى صحيحا، بيقولوا الله الله، بعد قليل يقولون الله الله الله، حذفوا الألف. وإما أن يحذفوا الهاء نفسها فيقولون الله، منهم من يقول كمان بعد الله بيصير يقول الله الله الله، ومنهم من يقول كمان وهو لفظ موضوع للتوجع والشكاية بإجماع أهل اللغة. قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: لا يجوز حذف ألف المد من كلمة الله. الشيخ سليم البشري شيخ الأزهر السابق رحمه الله بيقول عن هؤلاء الذين ينسبون أنفسهم إلى الصوفية وهم يحرفون لفظ الجلالة: حرام حضور مجالسهم، حرام حضور مجالسهم، ليس لك أن تحضر مجالسهم، لأنهم يحرفون لفظ الجلالة. وهذا ليس فقط عند بعض هؤلاء المتصوفة، عند كثير من الناس اليوم يحرفون لفظ الجلالة أو يحرفون اسما من أسماء الله تعالى. مثلا بدل أن يقول عبد القادر شو بيقول؟ عبد القادر، وهذا تحريف. عرفنا كيف؟ بتقول القادر من أسماء الله، القادر من أسماء الله، الرزاق. ولا يقال الله يرزقك بالهمز، الله يرزقك. الرزق باللغة العربية النقصان، بخلاف ما يريد هذا القائل. يعني بدل أن يدعو له عم يدعي إليه، بدل ما يقول الله يرزقك عم بيقول له الله يرزقك، عم يدعي عليه. فإذا أي اسم من أسماء الله لا يجوز تحريفه، الرزاق، القادر، المقتدر. لا يقال المؤتدر، لا يقال. كلمة آه لفظ موضوع للشكاية والتوجع، من الذي يقول آه؟ المريض. هؤلاء يفترون ويقولون حديثا مكذوبا مفبرك، بيقولوا قال دخل رجل يئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل إلى مجلسه وهو يتوجع ويئن، عم يقول آه آه. فقلنا له اسكت، كيف تتوجع وتتألم هكذا بهذا الصوت المرتفع أمام رسول الله؟ قال الرسول قال لهم دعوه يئن، فإن الأنين اسم من أسماء الله. هذا مفترى مكذوب. فإذا آه ليست من أسماء الله بالإجماع، إنما لفظ موضوع للشكاية والتوجع، وهي عديدة، ليس فقط آه، إنما ألفاظ عديدة. فإن قيل أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود عن العرباض بن سارية وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالجواب أن هذا الحديث لفظه عام ومعناه مخصوص، بدليل الأحاديث السابق ذكرها، فيقال إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث على خلاف الكتاب أو السنة أو الإجماع أو الأثر. المحدثة التي هي تخالف القرآن، تخالف الحديث، تخالف الإجماع، هذه اللي هي مذمومة. لكن هنا يحضرني أمر، وهو أنك عندما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقلها بلفظ صحيح، ما تقول اللهم صل على محمد، اللهم صلي صاد ليست سين، لأن كلمة سلي من التسلية، اللهم صلي بتشديد اللام من غير ياء، لام مشددة وعليها كسرة، صلي. وإذا أردت أن تكتبها كيف بتكتبها؟ اللهم صلي صاد لام عليها كسرة مع الشدة، ما تكتب صلي بالياء، لأن هذا خطاب للأنثى. إذا أنت عم تقول لزوجتك أو لأمك أو لأختك أو لبنتك صلي، صلي يا أمي، صلي يا أختي، كيف بتكتبها؟ صاد لام ياء. أما إذا عم تخاطب أخوك شو بتقول له؟ صلي يا أخي، ما تقول له صلي يا أخي، صلي يا أخي. قال النووي في شرحه صحيح مسلم، ما نصه؟ قوله صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، هذا عام مخصوص، والمراد به غالب البدع، انتهى. يعني غالب البدع هي بدعة ضلالة. ثم قسم البدعة إلى خمسة أقسام: واجبة ومندوبة ومحرمة ومكروهة ومباحة. وقال فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المخصوص، وكذا ما أشبهه من الأحاديث الواردة. ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في التراويح نعمة البدعة، ولا يمنع من كون الحديث عاما مخصوصا قوله كل بدعة مؤكدا بكل، بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى تدمر كل شيء. هذه الريح التي سلطها الله على قوم نبي الله هود، هل دمرت السماوات؟ هل دمرت الجنة؟ هل دمرت العرش؟ إذن كلمة كل تأتي بمعنى الأغلب. قال عليه الصلاة والسلام وكل عين زانية. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن أعين الأنبياء تزني. وهذا التقسيم ذكره الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام في آخر كتاب القواعد مع شيء من التفصيل، ونقله عنه الحافظ في الفتح وسلمه. فصل في الاحتفال بالمولد الشريف وذكر أدلة جوازه. من البدع الحسنة الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا فيما يليه، إنما أحدث في أوائل القرن السابع للهجرة، وأول من أحدثه ملك إربل، وكان عالما تقيا شجاعا يقال له المظفر. جمع لهذا كثيرا من العلماء، فيهم من أهل الحديث والصوفية الصادقين، فاستحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ أحمد بن حجر العسقلاني، وتلميذه الحافظ السخاوي، وكذلك الحافظ السيوطي وغيرهم. وذكر الحافظ السخاوي في فتاويه أن عمل المولد حدث بعد القرون الثلاثة، ثم لا زال أهل الإسلام من سائر الأقطار في المدن الكبار يعملون المولد ويتصدقون في لياليه بأنواع الصدقات، ويعتنون بقراءة مولده الكريم، ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم. وللحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد، قال كلام مين؟ السيوطي. فقد وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول، ما حكمه من حيث الشرع؟ وهل هو محمود أو مذموم؟ وهل يثاب فاعله أو لا؟ والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات، ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك، هو من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف. إذن هذا كلام السيوطي الذي هو من فقهاء الشافعية وله مؤلفات عديدة. عرفتم كيف أحبابنا؟ إذن هذه المسألة ليس فيها شيء من الحرمة. الناس بيجتمعوا يقرأوا القرآن، تتلى السيرة النبوية الشريفة، كل هذا أصله حسن وهذا من الخير. الاجتماع على قراءة القرآن خير أم لا؟ خير. قراءة السير النبوية الشريفة خير أم لا؟ خير. إطعام الناس خير أم لا؟ خير. فإذا كل ذلك خير. وأول من أحدث فعل ذلك صاحب إربل الملك المظفر. وين إربل هيدي؟ في العراق. صاحب إربل الملك المظفر أبو سعيد كوكبري، بن زين الدين علي بن مكتكين أحد الملوك الأمجاد والكبراء الأجواد، كان له آثار حسنة، وهو الذي عمر الجامع المظفري بسفح قاسيون. انتهى كلام مين؟ السيوطي. بس تشوف ألف نقطة ها نقطة، شو معناتها؟ انتهى. قال ابن كثير في تاريخه: كان مين يعني الملك حقي لكون يعمل المولد الشريف يعني الملك المظفر في ربيع الأول، ويحتفل به احتفالا هائلا، وكان شهما شجاعا بطلا عاقلا عالما عادلا رحمه الله وأكرم مثواه. معروف ابن كثير بأنه مؤرخ، عنده كتاب اسمه البداية والنهاية من عدة مجلدات، وهو من أحد تلامذة ابن تيمية. عم يمدح للملك المظفر، بيقول: قال: وقد صنف له الشيخ أبو الخطاب ابن دحية، بكسر الدال ابن دحية، مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير، فأجازه على ذلك يعني الملك المظفر لابن دحية بألف دينار، دينار يعني ذهب. وقد طالت مدته في الملك للملك المظفر إلى أن مات وهو محاصر للفرنجي بمدينة عكا، وين؟ بفلسطين، سنة 360 محمود السيرة والسريرة. انتهى. ويذكر صبط بن الجوزي في مرآة الزمان أنه كان يحضر عنده، عند مين يعني ملك المظفر، في المولد أعيان العلماء والصوفية. وقال ابن خلكان بكسر اللام في ترجمة الحافظ ابن دحية: كان من أعيان العلماء لابن دحية يعني ومشاهير الفضلاء، قدم من المغرب، أصله من المغرب ابن دحية، فدخل الشام والعراق. الشام يعني البلدان الأربعة، بلاد الشام، فلسطين وسوريا والأردن ولبنان، هذه بلاد الشام. ذهب إلى بلاد الشام والعراق، وجتاز بإربل سنة 460، فوجد ملكها المعظم مظفر الدين ابن زين الدين يعتني بالمولد النبوي، فعمل له كتاب التنوير في مولد البشير النذير، وقرأه عليه بنفسه فأجازه بألف دينار. قال الحافظ السيوطي: وقد استخرج له أي المولد إمام الحفاظ أبو الفضل أحمد بن حجر أصلا من السنة، واستخرجت له أنا أصلا ثانية. هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل احتفلوا بمولدي، إنما لما سئل عن صيام يوم الاثنين قبل أن يجيبهم قال: ذاك يوم ولدت فيه صلى الله عليه وسلم. إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى مولده صلى الله عليه وسلم، وكم له من كرم وشرف وفضل عليه الصلاة والسلام. فتبين من هذا أن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة حسنة فلا وجه لإنكاره، بل هو جدير بأن يسمى سنة حسنة، لأنه من جملة ما شمله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وإن كان الحديث واردا في سبب معين، وهو أن جماعة أدقع بهم الفقر جاءوا إلى رسول الله وهم يلبسون النمار مجتبيها أي خارقي وسطها، فأمر الرسول بالصدقة فاجتمع لهم شيء كثير، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. ثم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى آخر الحديث. وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن كان هو السبب خاص لكن اللفظ عام، وذلك لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كما هو مقرر عند الأصوليين، ومن أنكر ذلك فهو مكابر. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم.
1: أعزائي المستمعين، استمعنا وإياكم إلى محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله.
2: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضارا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026، إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في 6 من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند 3:00 مساءً، ويبدأ البرنامج عند 4:00 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية، وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
3: فضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت ريفزبي، 9750-7938.
5: زيت زيتون.

في ذكرى المولد النبوي الشريف نقول: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا. In the commemoration of the blessed birth of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم, we say, Muhammad, upon his way, we live.

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين، وعلى جميع عباد الله الصالحين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى كل رسول أرسله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أرسل نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم بدين التوحيد بالإسلام كسائر النبيين والمرسلين، ودعوا الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، وعلموا الناس أن الله وحده الذي يستحق العبادة، وبينوا للناس الخير من الشر، دعوهم إلى الجنة وحذروهم من النار. ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين والمرسلين، فلا نبي بعده ولا رسول. والرسول صلى الله عليه وسلم مات وقد اكتملت الشريعة، مات ودينه كامل لا خلل فيه، وحاشا أن يكون فيه خلل. والرسول صلى الله عليه وسلم بين القواعد وبين الأحكام، وعلم الحلال من الحرام، وتلا القرآن على صحابته الكرام، وهم قرأوه على من بعدهم، وهكذا. وليس في القرآن الكريم ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في إجماع الأمة ما يدل على تحريم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بل إن الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم جائز من عموم أدلة القرآن والحديث والإجماع، وهو عمل طيب مبارك فيه خير وفيه بركة، ويجمع الناس على ما يرضي الله تعالى، يجمع الناس على ما يحبه الله، يجمع الناس على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يوقظ الهمم ويذكر النسيان بالاقتداء برسول الله والاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم. الاحتفال بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام يجمع الناس على المزيد من الخير، على المزيد من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأدلة أهل الحق على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كثيرة جدا، منها ما جاء في قول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هنا في هذه الآية الحث والحض على فعل الخير. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف يشتمل على أنواع من الخيرات، ليس على خير واحد، بل على أصناف وأنواع من الخيرات كثيرة. منها قراءة القرآن وهذا خير، منها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا خير، منها ذكر الله وهذا خير، منها موعظة دينية تذكر بالفرائض، بالصلاة، بالاستعداد للموت، للآخرة، بالعمل للجنة، تحذر من المحرمات، من المنكرات، من النار، من الشرك، من الكفر، من الاقتداء بأهل الضلالة، بأهل التشبيه والتجسيم الذين يعلمون الناس أن الله جسم، وأن الله جسد وقاعد على العرش، وأنه يسكن السماء أو بذاته على العرش. وقولهم هذا تكذيب للدين، لأن عقيدة الإسلام الله ليس جسما بالمرة، ليس جسدا، ليس كمية، ليس حجما، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا الفضاء، موجود أزلا وأبدا بلا مكان. ففي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف الناس يدعون إلى التمسك بعقيدة أهل الحق
أهل السنة والجماعة ويحذرون من التمسك بعقيدة المشبهة المجسمة. وفي الاحتفال بالمولد أيضا اجتماع الأحبة فيتناصحون فيما بينهم ويجتمعون على ما ينفعهم في الدنيا والآخرة وعلى رعاية مصالح المسلمين. وفي الاحتفال بالمولد أيضا يوزع الشراب الحلال والطعام الحلال على الناس حبا بالله عز وجل وفرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو متضمن لمعنى الشكر لله عز وجل، يعني المحتفل كأنه يقول: اللهم إني أشكرك على نعمة وجود محمد صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول: نحن نشكرك يا رب على نعمة بعثة محمد عليه الصلاة والسلام، فنحن به اهتدينا وبه اقتدينا وبه عرفنا الإيمان والتوحيد والتنزيه والوضوء والطهارة والصلاة والأخلاق الحسنة، به عرفنا الجنة، به عرفنا طريق الجنة. هذا معنى الشكر، ونحن نشكر الله على هذه النعمة. كل هذه العناوين وكل واحد منها يحتاج في شرحه أو يحتاج في شرحه إلى وقت موسع، لكن نحن الآن نذكر عناوين مما يحصل من الخيرات في المولد، وهذا كله خير وهو داخل تحت قول الله عز وجل: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. هذا دليل من أدلة جواز احتفال المسلمين بالمولد النبوي الشريف. ودليل آخر من القرآن الكريم أيضا في قول الله عز وجل في مدح المسلمين المؤمنين من أتباع نبي الله عيسى الرسول المسلم المؤمن عليه الصلاة والسلام، ماذا قال ربنا في مدحهم؟ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم. في هذه الآيات من سورة الحديد دليل قرآني على وجود البدعة الحسنة، والقرآن مدحهم عليها، القرآن ما ذمهم عليها. فهؤلاء كانوا مسلمين مؤمنين تابعين لعيسى على الإسلام، كانوا يقولون: لا إله إلا الله، عيسى رسول الله. لكنهم أحدثوا شيئا الله ما فرضه عليهم في الإنجيل الأصلي، ولا عيسى عليه الصلاة والسلام قال لهم: يجب عليكم أن تفعلوا كذا. وما هو هذا الشيء الذي أحدثوه؟ الرهبانية. ما معنى الرهبانية هنا في هذه الآيات؟ ورهبانية ابتدعوها. هم يعرفون أن الزواج حلال ولم يحرموا الزواج، ويعرف أن الأنبياء تزوجوا، لكن هم أرادوا أن يتفرغوا للعبادة وأن ينقطعوا لطاعة الله وأن لا ينشغلوا بتجارة ولا بزراعة ولا بعمل يشغلهم عن عبادة الله، لا بزوجة ولا بأولاد، فانقطعوا للعبادة من غير أن يحرموا الزواج. هذه الرهبانية التي أحدثوها هم الله مدحهم عليها، وهذا دليل على وجود البدعة الحسنة. ولو كانت محرمة لكان القرآن ذمهم عليها، لكن مدحهم ولم يذمهم عليها. ماذا قال ربنا؟ ورهبانية ابتدعوها. ابتدعوها أي هم أحدثوها من عند أنفسهم، ما كتبناها عليهم، الله ما فرض عليهم هذا الشيء، لكن هم لماذا أحدثوها؟ إلا ابتغاء رضوان الله. ولو كانت البدعة بكل أنواعها ودائما في كل الأحوال مطلقا تكون ضلالة كما تزعم المجسمة، كما ادعت المشبهة
الذين لا علم لهم بالقرآن ولا بالتوحيد ولا بالعقيدة ولا باللغة ولا بالأصول ولا بالفروع، لو كان كما زعموا أن البدعة دائما تكون ضلالة مطلقا في كل الأحوال، تكون مذمومة محرمة على زعمهم، كيف قال الله تعالى إلا ابتغاء رضوان الله؟ هل البدعة المحرمة يتقرب بها إلى الله؟ هل يصير الإنسان عند الله مرضيا بالضلالة؟ لا، إذن هذه بدعة حسنة يتقرب بها إلى الله، أرادوا رضوان الله بهذه البدعة الحسنة إلا ابتغاء رضوان الله. ثم بين عن الذين جاءوا بعدهم فانحرفوا وبدلوا وغيروا وحرفوا الإنجيل الأصلي والأحكام، فقال تعالى فما رعوها حق رعايتها، أي الذين جاءوا بعدهم فحرفوا وغيروا وبدلوا. ثم بين ذلك فقال فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم، يعني المؤمنين الأوائل الذين أحسنوا وأحدثوا البدعة الحسنة الله أعطاهم على ذلك الأجر، ولو كانت ضلالة لا يكون لهم عليها أجر، بل لكان عليهم وزر. هذا قرآن، فإذا القرآن بين أن هناك بدعة حسنة وفيها أجر. بهذه الآيات يرد على هؤلاء المشبهة الذين يكفرون الأمة ويضللون العلماء سلفا وخلفا لأجل عقيدتهم التنزيه والتوحيد، ويكفرون علماء الخلف لأنهم أباحوا الاحتفال بالمولد، بل قالوا هو مستحب وهو طاعة وخير وبركة، والعلماء الذين أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أو ألفوا بذلك كثر جدا، منهم الحافظ السخاوي والحافظ ابن حجر العسقلاني شيخ الحافظ السخاوي، ومنهم شيخ الحفاظ العراقي، وكذلك الحافظ السيوطي وأبو الخطاب ابن دحية، ومن علماء لبنان العلامة المفتي الشيخ مصطفى نجا، ومفتي مصر الشيخ محمد بخيت المطيعي، وكثير من العلماء. عندنا أكثر من 300 مؤلف واسم للعلماء الذين ألفوا في المولد أو أفتوا بجواز الاحتفال بالمولد. فهل يجوز أن تجمع الأمة على ضلالة أو على باطل ومنكر؟ والله قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن إطباق هذه الأمة من القرن السادس الهجري إلى اليوم على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وحده كاف لإظهار جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، ولا عبرة ولا التفات لقول هؤلاء التكفيريين الذين كفروا الأمة ودمروا البلاد وقاتلوا المسلمين لأجل الاحتفال بالمولد، بل فجروا بعض الاحتفالات ووضعوا فيها العبوات التفجيرية وقتلوا الناس لأنهم يحتفلون بالمولد النبوي الشريف. حصل ذلك في الشيشان، وحصل ذلك في اليمن، وحصل ذلك في عدد من البلاد. ومن الدليل على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ما ورد في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. ثم بين أن هناك سنة سيئة، والسنة السيئة البدعة السيئة المحرمة الباطلة المنكرة الضلالة الشاذة هي ما خالف الكتاب أو السنة الثابتة أو الإجماع، والمولد لا يخالف ذلك بل يوافق. فالبدعة المحرمة هي التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم عنها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أوزارهم شيء.
وهذا ينطبق عليهم لأنهم أحدثوا عقائد فاسدة وأحدثوا أعمال باطلة وأحدثوا تكفير الأمة لأجل التوسل والتبرك والاحتفال بالمولد. والحمد لله الذي أيد أهل السنة بكثرة الأدلة على جواز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهذه دور الإفتاء في كل بلاد الأرض تقريبا في معظمها، ووزارات الأوقاف والمفاتي ووزراء الأوقاف والقضاة والخطباء والعلماء والأئمة إلى اليوم يجهرون بذلك على المنائر وفي المنابر وفي الاحتفالات وفي المحاضرات. والحمد لله الذي وفقنا لنكون من أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يحبونه ويعظمونه ويعظمون شأنه ويعظمون كل ما كان متعلقا به صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة القرون، بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة، وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة. رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة هنرجع بكم لأكتر من 1000 سنة. رحلتنا النهاردة هتاخدكم لمكان من أعظم مساجد القاهرة التاريخية، مسجد واقف من 1000 سنة وشاهد على تاريخ كبير مليان بالأسرار. النهاردة هنزور مسجد الحاكم بأمر الله اللي بعض الناس بتسميه الجامع الأنور. وانت ماشي في شارع المعز لدين الله الفاطمي هتلاقي بوابة ضخمة وعالية، تحس إنها بوابة لزمن تاني وبتحكي تاريخ من الزمن البعيد. دي بوابة الحاكم بأمر الله. المسجد اتأسس سنة 990 ميلادية 380 هجرية، واللي بدأ تأسيسه في عهد الخليفة العزيز بالله الفاطمي. والمسجد فضل يتبني 12 سنة وتم البنى في عهد الحاكم بأمر الله ابن الخليفة العزيز بالله الفاطمي. المسجد لما تقف قدامه تحس بهيبة كبيرة وتحس إنك داخل على حصن قوي أو قلعة، وده بسبب أسواره العالية وبواباته الضخمة والأعمدة الفخمة اللي بتزين المسجد والفناء الرخام الجميل. ده غير الإيوانات الأربعة اللي حوالين الصحن الواسع اللي معمول بكل دقة، اللي بتاخدك لسحر العمارة الفاطمي المميز. ومن أجمل الحاجات اللي بتميز مسجد الحاكم بأمر الله هي المآذن، أو بالأحرى المأذنتين المحاطين بغلاف حجري، ودي حاجة مش موجودة في مساجد كتير تانية في مصر القديمة. والغلاف ده اتعمل علشان يحمي المآذن من الزلازل، وده طبعا اتعمل بعد زلزال كبير حصل في القاهرة قبل بنى المسجد، وده كان تفسير بعض الدراسات الأثرية، وده اللي خلى المآذن واقفة لحد النهاردة تشهد على الفن في العمارة الفاطمية. ولكن بعد فترة مر المسجد بأوقات صعبة، وأولها لما تعرضت أجزاء كبيرة منه للهدم نتيجة زلزال قوي أصاب القاهرة، وتحول المسجد لمخزن. وتعرض المسجد لفترة تانية صعبة، وكانت وقت الحملة الفرنسية اللي استخدموه كمقر للجنود. وبعد فترة كبيرة من الإهمال في بداية القرن العشرين كان في عملية ترميم كبيرة، وهي اللي رجعت للمسجد جماله ورونقه الرائع. وآخر ترميم للمسجد كان عام 2017، وده كان بتوجيه من الرئيس السيسي. وبعد الترميم ده تم افتتاح المسجد في عام 2023. اللي يزور المسجد النهاردة يحس بسكينة وسلام نفسي غريب. المكان واسع، نور الشمس مال الدنيا وداخل في كل مكان، وجمال العمارة ياخدك لزمن تاني. الصحن الكبير معقود على رخام أبيض جميل وناعم، والإيوان اللي ناحية القبلة ضخم وكبير يليق بمسجد الحاكم بأمر الله وبمكان للصلاة. ورغم إن المسجد ده قديم جدا، إلى إنه النهاردة بيزوره طلاب ورحلات مدرسية وسياح من كل أنحاء العالم العربي، وبياخدوا صور للصرح المبهر ده. إحنا النهاردة مش بس بنحكي عن مسجد، لأ، ده جزء من القاهرة وشاهد على تاريخها. المسجد ده فيه جمال غريب، وبيزيد جماله بالإضاءات اللي بتغطي جدرانه وبتحسسك بقدسية المكان وهبته. هي دي القاهرة ومساجدها الجميلة. وبكده تكون خلصت حكايتنا النهاردة، وخلصت رحلتنا في مسجد الحاكم بأمر الله اللي شفنا فيه التاريخ بأبهى صوره والأصالة والهيبة وجمال المساجد والعمارة الفاطمية. استنونا في حكاية جديدة وحكاية مكان،
كنت معاكم النهاردة هلا إسماعيل من إذاعة 2M FM.

من شوارع مصر القديمة ومن تحت مآذن عالة لوكرون بتنبض الحكاية وبينبع التاريخ. في كل مسجد بصمة حضارة وفي كل زاوية حكاية، وعلى أبوابه

0: من مسجد الحسين إلى الأزهر الشريف، من قلاع محمد علي باشا إلى أبواب الفاطميين العتيقة.
1: دول الحسنين أغلى من نور العينين.
0: رحلة عبر التاريخ وعمارة امتدت لأجيال. تابعونا في برنامج حكاية مكان. من قلب مصر، جولة بين أروع المساجد التاريخية والمعالم الأثرية على إذاعة الجالية الإسلامية 2M FM.
2: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزماً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. صدق الله العظيم. ويقول النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة. أحبائنا المستمعين، كنا قد تكلمنا على أحكام الزواج كما هو معلوم، وحكمه العظيمة وفوائده الجليلة، مع بيان كل من حقوق الزوجين وواجباتهما. بقي أن نذكر بعض أحكام الطلاق والخلع المهمة، وعن هذا الموضوع يكلمنا فضيلة الشيخ بلال حميصي. بداية، أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
3: بارك الله فيكم، وتقبل الله تعالى منا ومنكم ومن الإخوة المستمعين صالح العمل.
2: آمين. أولا، هل لك من مدخل لهذا الموضوع المهم؟
3: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين، وعلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وآل كل والصالحين. أما بعد، فقد ورد بالإسناد المتصل في صحيح البخاري وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالإكثار من التصدق ذات يوم، قال لهن: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا: وبما يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. رواه البخاري. كفر الإحسان من الكبائر، لكن لا يخرج العبد من الإيمان. إذا أحسن إنسان إلى إنسان فقال له: أنت ما عملت معي خيرا، هذا عليه ذنب كبير. ولا سيما الزوجة إذا قالت لزوجها: ما عملت معي خيرا ولم تعمل معي معروفا وقد عمل معها كثيرا، فتنكر الخير الذي فعله لها، وهذا ذنب كبير. ويحصل الإنكار من النساء كثيرا، لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تكفرنا، شبه الإكثار من اللعن وجحد الإحسان والجميل بالكفر. فإنكار وجحد الجميل أي الإحسان من الزوج، وإكثار اللعن شبههما الرسول عليه الصلاة والسلام بالكفر الذي هو كفر حقيقي، الذي هو الخروج من الإسلام، شبههما بذلك لأنهما ذنبان كبيران، لعن المسلم الذي لا يستحق اللعن ذنب كبير كبير كبير كأنه قتله، الذي يلعن مسلما بغير سبب كأنه قتله من عظم ذنبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن المسلم كقتله. وكذلك جحد العشير أي إحسان الزوج.
2: سبحان الله العظيم، بارك الله فيك على هذا التوضيح فضيلة الشيخ. لو تكلمنا عن شروط صحة النكاح.
3: إن شاء الله تعالى. وليعلم أحبابنا الكرام بأنه من أراد أن يقدم على عقد النكاح فعليه أن يتعلم الأحكام. النكاح أشد حاجة إلى معرفة أحكامه الشرعية من كثير من الأمور، فإن من جهل أحكامه قد يظن ما ليس بنكاح نكاحا،

0: المقصود. والشرط الثاني كون الزوج مسلما بالنسبة للمسلمة، فلا يجوز تزوج الكافر بمسلمة إن كان كتابيا وإن كان غير ذلك، وذلك لقوله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، ومن قال بخلاف ذلك فقد كذب القرآن الكريم.
1: نعم.
0: فلا يجوز تزويج مسلمة من المسلم الذي ارتد بسبب من أسباب الردة كسب الله أو سب الرسول أو الطعن في شريعة الله أو إنكار ما هو معلوم من الدين علما ظاهرا بين الخواص والعوام من كل ما هو عائد إلى تكذيب الدين. والشرط الثالث كون الزوجة مسلمة أو كتابية، يعني يهودية أو نصرانية، بالنسبة للمسلم. ويشترط في الزوجة أيضا أن تكون خلية من عدة غيره، فلا يصح عقد النكاح على معتدة اعتدت للوفاة أو معتدة للطلاق أو للفسخ مثلا إلا بعد انتهاء العدة. وهناك الشرط الرابع عدم التأقيت، فلو قال الولي مثلا لهذا الخاطب: زوجتك بنتي إلى سنة مثلا، فهذا فاسد. أما من نوى مثلا في قلبه أن يتزوج امرأة ثم بعد فترة أراد أن يطلقها ولم يدخل ذلك في صلب العقد فهو نكاح صحيح.
1: يعني المهم يحطه بشرط العقد، ولكن لو نوى في قلبه أنه ذلك
0: مثلا، هو له للزوج أن يطلق زوجته لسبب أو بغير سبب
1: متى شاء.
0: متى ما شاء، صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الذواقين والذواقات. وهذا شيء معروف في الشرع، يعني هذه المرأة التي تتزوج الشخص وفي نيتها ألا تبقى معه، إنما نيتها أن تقضي حاجتها معه ثم تطلق منه، ثم بعد ذلك تتزوج بغيره، ثم تترك، ثم تتزوج بآخر، هذا شيء قبيح يكرهه الله تعالى لكنه غير محرم.
1: نعم. أكيد يعني هون شيخ تقضي العدة من الأول وتتزوج بالثاني
0: طبعا، هناك لابد من الشروط.
1: نعم، بارك الله فيك، كل شيء سبحان الله واضح، في آيات وأحاديث بتدل على هيدا الأمر كمان. طيب فضيلة الشيخ، حننتقل معك للكلام عن أقسام الطلاق أكرمكم الله.
0: هو الطلاق مكروه إلا إذا كان لسبب شرعي، مثل كون الزوجة لا تصلي مثلا، أو كونها زانية، أو كانت تؤذي والديه، فهذه طلاقها فيه ثواب ولا يجب. وقال الإمام أحمد رحمه الله بحرمة الطلاق إذا لم يكن سبب شرعي. وأما الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وهو: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فمعناه إذا لم يكن الطلاق محرما ولا له سبب تزول به الكراهة أو سبب يوجبه. والطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نية ويقع الطلاق به، نوى أو لم ينوي، وهو 5 ألفاظ: الطلاق، الفراق، السراح، الخلع، ولفظ المفادات من الخلع، يعني كأن يقول لزوجتي مثلا: أنت طالق، أو طلقتك، أو فارقتك، أو سرحتك، أو خالعتك. واللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن، فنعم هنا كأنها ألفاظ الطلاق الأربعة الأول التي وردت في القرآن الكريم.
1: نعم، بارك الله فيك على هذا التبيان. ما هو طلاق الكناية؟
0: الكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقول الزوج لزوجته: أنت خلية أو برية أو بائن أو بتة أو اعتدي. وكذلك من الكناية: خروجي، سافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، الحقي بأهلك. لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبا.
1: نعم، يعني حتى لو ما

0: ألا أنت طالق، ألا هالكلمات،
1: ومراده الطلاق.
0: نعم، يعني حط النية أنه هو بده يطلق.
1: نعم.
0: نعم.
1: فمن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أم لم ينوي؟ مثل اللي بيقول زوجته أنت طالق.
0: نعم.
1: ولو قال أنا عم بمزح ثبتت عليه. ومن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي به الطلاق، وتكون النية مقرونة بأولها. ثم الطلاق إن كان ثلاثا بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة، حتى لو قال أنت طالق ونوى به الثلاث فهو طلاق ثلاث، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
0: نعم، سبحان
1: بعد
0: الله.
1: عدة منه وعدة من الزوج الآخر. فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا طلقت ثلاثا، وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي به تأكيد الطلقة الأولى فهو طلاق ثلاث.
0: نعم.
1: وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى وهي الأولى وإن نوى به تأكيد الطلقة الأولى وإن قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينوي به تأكيد الطلقة الواحدة فهو طلاق ثلاث. وكثير من الناس يجهلون هذا الحكم فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا ثلاثا بلفظ واحد، يظنون أنه طلاق واحد وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد أو بعد مضي العدة بتجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام.
0: نعم، يعني فضيلة الشيخ، أحيان قد الزوج يقول أنت طالق أنت طالق أنت طالق ثلاث مرات، ولكن هو ينوي الثلاثة، تقع ثلاثة.
1: صحيح. أما إن كان قال أنت طالق ثم أتبعها بأخرى أنت طالق وأراد تأكيد الأولى، نعم، فهذا طلاق واحد.
0: نعم، يعني حتى لو قال مرة ثالثة ولكن هو تأكيدا للأولى،
1: نعم،
0: عم يأكد عليها، فهيدي، نعم، تعتبر واحدة هنا.
1: أما إن قال أنت طالق وأراد الثلاث فهو ثلاث.
0: نعم، سبحان الله العظيم. طيب فضيلة الشيخ، كنت عم تقول أنه أحيان قد الزوج يقول لزوجته أنت طالق وبعدين يرجع يقول عم أمزح، فهل هناك فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل؟
1: نعم، هذه المسألة مهمة جدا، لكن هنا أحب أن أزيد. إن علق الزوج الطلاق على خروج زوجته من البيت،
0: نعم،
1: فخرجت ناسية لم تطلق.
0: إذا نسيت، يعني أنه قال له هو أنه مثلا
1: قال لها مثلا إن خرجت من البيت فأنت طالق،
0: نعم،
1: فخرجت من البيت ناسية، فهذا لا يقع.
0: نعم.
1: طلاق هذا لا يقع.
0: أما إذا كانت متناسية،
1: خلاص، طالما هي بعلمها،
0: نعم،
1: فعلت المحلوف عليه فقد حصل الطلاق. هذا الطلاق يقال له الطلاق المعلق.
0: نعم.
1: الذي علقه الزوج على حصول أمر.
0: نعم.
1: مثلا قال إن ذهبت إلى السوق اليوم فأنت طالق بالثلاث.
0: نعم.
1: فإن ذهبت إلى السوق حصل الطلاق، وقع الطلاق.
0: إلا إن كانت ناسية.
1: إلا إن كانت ناسية كما ذكرنا.
0: نعم.
1: والطلاق يختص بأحكام، يعني عن فرقة الفسخ وفرقة الخلع وفرقة الحكمين إلى آخره، وفي الأمر تفصيل.
0: نعم، بارك الله فيكم. أما بالنسبة للسؤال فضيلة الشيخ اللي كنا طرحناه من قبل، أنه هل هناك فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل؟
1: لا فرق بين طلاق الجد وطلاق المزح، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح، وكذلك الطلاق إن كان الزوج والزوجة جادين أو كان أحدهما جادا، كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بجد، أو كانا مازحين أو كان أحدهما مازحا فقد ثبت الطلاق. فإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة، يقول أرجعتك إلى نكاحي وما شابه ذلك. فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين. والجد بكسر الجيم هو خلاف الهزل، لأنه بفتح الجيم لا يأتي لهذا المعنى، بل معناه الغنى، كلمة الجد.
0: نعم.
1: بفتح الجيم. ويطلق الجد بالفتح على العظمة كما قال الله تعالى في القرآن وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. ويطلق الجد على أبي الأب وأبي الأم أيضا. وشذ بعض الناس فقالوا إن الطلاق بالثلاث إذا أوقع بلفظ واحد يكون طلقة واحدة، وهذا خلاف الصواب.
0: بارك الله فيك على هذا التبيان. طيب فضيلة الشيخ، يعني بمعنى هذا الكلام اللي هلأ قلته، إذا كان أشخاص جالسين قاعدين بمجلس وفي رجل وامرأة، ولكن هذه الامرأة خالية من موانع الزواج، مثلا ليست متزوجة، منا بعدة، وفي ناس أخر مثلا مثل شهود أو هيك، فإذا قال هذا الرجل للمرأة تتزوجينني، فقالت هي نعم بالمزح وفي شهود شهدوا على هذا، فهل تصبح هذه زوجة له حتى لو بالهزل؟
1: في المذهب الشافعي لا يصح للمرأة أن تزوج نفسها بغير ولي، لأن الحديث يقول لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فلو هي قالت له زوجتك نفسي على مهر وقدره كذا وكذا أمام الشاهدين أو الشهود،
0: نعم،
1: فقال قبلت زواجك، لا يصح العقد في مذهب الشافعي، ولا يصح العقد في مذهب الإمام مالك ولا في مذهب الإمام أحمد، إلا أن هناك في المذهب الحنفي تفصيل لهذه المسألة.
0: الشرع واضح وعلى الشخص أنه ينتبه على كلامه.
1: نعم. أما لو كان مثلا وليها موجود وقال لهذا الخاطب زوجتك ابنتي أمام الشاهدين، فقال قبلت مازحيني،
0: نعم،
1: هذا حصل الزواج.
0: سبحان الله العظيم. يعني أحيان قد تصير هيك أمور بالعادي يعني بين الناس، ولكن بيخدوها بالمزح، ولكن هي تكون قد تزوجت هذا الشخص وهن ما ندريانين.
1: سبحان الله. وهنا مسألة يعني أحب أن أبينها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة.
0: سبحان الله.
1: معناه لا تشم رائحة الجنة أبدا ولو دخلتها، أي إن لم تتب إلى الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، وما أكثرهم في هذه الأيام. طيب فضيلة الشيخ، كمان بمعرض الكلام بالأول ذكرت كتير كلمة الخلع، فما هو الخلع ومتى يكون؟
1: الخلع بضم الخاء من الخلع بفتحها، وهو لغة النزع، لأن كل من الزوجين لباس الآخر، كما أخبر الله في القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. والخلع معناه أن تشتري المرأة نفسها من الزوج بمال، هي تقول خالعني على مهري مثلا، معناه أترك لك مهري على أن تحل العصمة، أو تقول له خالعني على 100 دينار مثلا، فيقول خالعتك على ذلك، ثم هي تدفع له 100 دينار، وليس شرطا أن تدفعها على الفور.
0: لو بعد مدة
1: هلأ بهالأيام لو كان عم بذكر الدولارات بصح كمان،
0: نعم،
1: لو قالت له خالعني على 1000 دولار أسترالي ولا أمريكي مثلا،
0: نعم،
1: فقال خالعتك يصح، ولكن هي تدفع له،
0: نعم،
1: هذه 1000 أو المبلغ المرقوم
0: لو 100 دولار
1: مثلا.
0: يعني هي بتسأله خالعني وهي تعطيه المال.
1: صحيح. فإذا قال خالعتك حصل الخلع،
0: نعم،
1: وهو ثابت بالإجماع.
0: يعني إذا قالت له خالعني على 100 دولار ولا 1000 وهو قبل ألا خالعتك،
1: يحصل الخلع.
0: يحصل الخلع، وهل يسقط المهر؟
1: لا يسقط المهر.
0: يعني لو كان هيك فبده يعطيها هو المهر فيما بعد،
1: لابد أن يعطيها المهر، المهر لا يسقط إلا إن أسقطت عنه،
0: أو إذا هي قالت له مثلا خالعني على مهري
1: مثلا،
0: هون بقى خلص ما بده يعطيها المهر.
1: صحيح.
0: نعم.
1: إذن هو ثابت أي الخلع بالإجماع، إجماع الأمة، وبقوله تعالى فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا، أي فإن وهبنا لكم شيئا من الصدقات وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير مخبثات بما يضطرهن إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم وسوء معاشرتكم، فكلوه هنيئا مريئا لا إثم فيه. وأيضا ورد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم في امرأة ثابت بن قيس: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، رواه البخاري والنسائي. ونص رواية البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ثابت بن قيس من الصحابة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، أي أنا أكره أن أقع في الكفر، أي أن يخرج مني شيء كفر بسبب نفوري من معاشرته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فقال رسول الله لثابت: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا أول خلع في الإسلام. وفي رواية له: وأمره بطلاقها صلى الله عليه وسلم. واختلف في الخلع هل هو طلاق أو فسخ، ومشهور مذهب الشافعي الجديد أنه طلاق.
0: نعم.
1: وفي كتاب أحكام القرآن للشافعي، وهو من كتبه الجديدة، أنه فسخ، وهو مذهبه القديم.
0: نعم.
1: وهو مكروه، أي الخلع، إلا عند الشقاق أو خوف تقصير من أحدهما في حق الآخر، أو كراهة الزوجة للزوج، أو كراهة إياها لزناها، أو نحوه كترك الصلاة، أو للتخلص من وقوع الثلاث أو الثنتين بالفعل، فيما لو حلف بالطلاق ثلاثا أو اثنتين على فعل ما لا بد منه. يعني مثلا لو قال الرجل لزوجته: إن خرجت من البيت اليوم فأنت طالق بالثلاث، ثم بعد فترة أراد أن يغير رأيه،
0: نعم، أو ندم مثلا،
1: أو ندم، فحتى يدعها تخرج من غير أن يقع الطلاق، هنا يعملون الخلع. فإذا حصل الخلع وعملت المحلوف عليه لا يقع الطلاق.
0: يعني سبحان الله، مثل هيدا مخرج من هالأمر.
1: نعم. هذا في مذهب الشافعي رضي الله عنه.
0: سبحان الله العظيم.
1: وله شروط، من أراد أن يتعلم أحكام الخلع فلا بد من ذلك.
0: نعم، أو إذا شخص يعني وقع بهالشيء بيعتبر يسأل
1: لا بد من السؤال.
0: نعم. سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، بالنسبة للطلاق نعرف إنه في عليها، إذا طلقها في عليها عدة بدها تقضيها. إذا كان طلاق رجعي مثل الطلقة الأولى أو الثانية ففي رجعة خلال العدة، أما بالنسبة
1: من غير عقد جديد.
0: نعم، من غير عقد جديد
1: يقول لها مثلا: أرجعتك إلى زواجي.
0: نعم.
1: هذه رجعة.
0: نعم. طيب بالنسبة إذا كان في خلع هنا، ففي هي علي عدة هون بالخلع.
1: نعم. نعم، لا بد من العدة.
0: نعم. وخلال العدة في هو إلا مثلا أرجعتك مثل الطلاق؟
1: لا، إنما إذا أراد أن يعود إليها يعود إليها بعقد جديد، لأنه يعني هي الأمر متوقف عليه. فإذا كان خالعها وأراد أن يعود إليها،
0: نعم،
1: بمجرد الخلع ينفسخ العقد بينها وبينه.
0: نعم.
1: ثم إذا أراد أن يعود إليها ولو بعد ساعة،
0: نعم،
1: لابد من تجديد العقد.
0: سبحان الله.
1: لأن الخلع تملك به المرأة نفسها، ولا رجعة له عليها إلا بعقد جديد.
0: نعم. هو لأنه بالأول هو اللي قبل إنه،
1: لأنه هو صاحب العدة، ففيه هو يرجعها ولو كان بعد ساعة بعد يوم، ولكن يعود إليها بعقد جديد.
0: نعم.
1: ليس كالطلاق. الطلاق هي لا تملك الأمر، يعني إذا كان طلقها طلقة واحدة بس ثم بعد ذلك أراد أن يراجعها يعود لها بقوله: أرجعتك إلى زواجي، وهي حتى لو لم تقبل،
0: نعم،
1: تعود له.
0: خلص.
1: أما بالنسبة للخلع، إذا حصل الخلع وأراد أن يراجعها فلابد من تجديد العقد.
0: نعم. سبحان الله العظيم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. ما هي مدة النفقة التي تجب على الزوج تجاه زوجته؟
1: هذه المسألة مسألة أيضا مهمة، بالنسبة لموضوع النفقة.
0: نعم.
1: لأن كثير من الناس لا يراعون هذه الأحكام الشرعية. العلماء جزاهم الله خيرا يقولون يجب على الزوج نفقة الزوجة التي هي مكنت نفسها له، وهي في المذهب الشافعي يعني مدة طعام لكل يوم على موسر حر، ومد على معسر، ومد ونصف على متوسط، والمد هو ملء الكفين المعتدلتين من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد في أستراليا هو القمح. فإذا أعيد، على الموسر مدة طعام لكل يوم، وعلى معسر مد من الطعام، وعلى متوسط مد ونصف، وعليه على الزوج يعني طحنه، يأتي بالقمح يطحنه، وعجنه وخبزه، ويعطيها زيادة على ذلك أدم غالب البلد، ويختلف بالفصول، قد يكون لحما، قد يكون زيتا، قد يكون خلا وما شابه ذلك.
0: نعم.
1: إضافة إلى غالب قوت البلد، يعني لو جبل القمح وعليه أن يطحنه ويعجينه ويخبزه، ثم أضاف إلى ذلك شيء من الأدم كما بينا ذلك، ويقدر الإدام القاضي باجتهاده، ويتفاوت بين موسر وغيره.
0: نعم.
1: ويجب لها إضافة إلى الطعام كسوة تكفيها، يعني كسوة بالصيف وكسوة بالشتاء، ولو كانت الكسوة الأولى لم تبلى.
0: نعم.
1: عندها فستان مثلا للصيف، وإجا الصيف الثاني، هل هي تطالبه بفستان آخر لأنه تجدد الفصل والفستان الأول لا يزال في حال جيدة؟ الجواب نعم، لها أن تطالب بفستان آخر كسوة لهذا الفصل الجديد.
0: نعم.
1: ولو لم تبلى الكسوة الأولى.
0: نعم. وعليه أن يحضر لها فستان جديد،
1: أي كسوة جديدة.
0: نعم. هيدا. نعم. سبحان الله العظيم، يعني هيدي النفقة الشرعية الواجبة عليه، ولكن هلأ بهالأيام صار لا تعد ولا تحصى الأشياء اللي عم يأمنها الزوج للزوجة.
1: الإنسان بده يراعي الأحكام الشرعية.
0: نعم.
1: إذن يجب لها كسوة تكفيها وآلة تنظيف، يعني آلة تنظيف، مش أنه غسالة مشان تغسلوا تياب ولا زوجة.
0: نعم.
1: آلة تنظيف أي ما تنظف به المرأة نفسها.
0: نعم.
1: هذه الآلة مثل
0: يعني مثل شامبو صابون وهالأمور
1: مثلا، فيلزمه أن يجلب لها الصابون مثلا.
0: نعم.
1: أو ما يقوم مقامه مثل هلأ بأيام شامبو وما شابه ذلك. ويلزم الزوج لزوجته بيت ولو حجرة واحدة، غرفة واحدة.
0: نعم.
1: مع مطبخ وخلاء، ومن الطعام يلزمه ما يأكله أمثاله، والأكل يأتي به أي الزوج مطبوخا أو هو يطبخه لها.
0: يعني هون على الزوج هو أنه يطبخ مش الزوجة، ولكن هي أحسانا منها أكيد يعني. نعم. تؤمن له هذا.
1: ويلزمه أيضا فراش ومخدة وجورب، ما يسمى كلسات بعرف الناس، في البلاد التي تحتاج إليه فيها، والبساط الذي يقي من ضرر البرد والحر.
0: نعم.
1: واللحاف إذا كان يصلح للحر والبرد. أما الإنارة فيكفي السراج أو ما يحصل به الكفاية. ويلزمه أيضا أن يجلب لها أدوات التنظيف لغسل ثيابها. ويلزمه لها ثوب للشتاء وآخر للصيف ولو لم يبل الأول، والنعل أو الخف، حذاء يعني مشان.
0: نعم.
1: تلبسه.
0: نعم.
1: ما يسمى بالكندرة. أما الناشزة، المرأة الناشزة، تسقط نفقتها بالإجماع.
0: يعني هيدا كله اللي ذكرته هذا يسقط عنها إذا كانت ناشز.
1: نعم. ومن هي الناشزة؟
0: نعم.
1: هي التي تخرج من بيت زوجها بدون إذنه بلا ضرورة.
0: نعم.
1: أو قد تمنعه حقه من الاستمتاع بها.
0: نعم.
1: أو أن تخشن له الكلام. أما التي تتصرف في ماله بدون إذنه بلا حق فلا يقال عنها إنها ناشزة لمجرد ذلك، لكنها عاصية.
0: هل هي الزوجة إذا كانت ما بتصلي كمان هون تعد ناشز؟
1: هي عاصية، تكون فاسقة.
0: نعم.
1: لكن لا تندرج تحت باب الناشز. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان أي الزوج لعنتها الملائكة حتى تصبح.
0: يا لطيف سبحان الله، قديش فيه من الزوجات غافلين عن هالأمر.
1: وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإحسان إلى الزوجة فقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.
0: نعم.
1: ومعنى عوان أي أسيرات. وقال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقنا من ضلع أعوج، رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ونذكر بأن الله يقول وعاشروهن بالمعروف أي بلا إيذاء ولا تقصير في الحقوق، فالذي يحسن معاملة نسائه فهو من أفضل المؤمنين أي يحسن إليهن بالعطف والرحمة والإحسان. وأفضل الرجال هم الذين يكون إحسانهم لنسائهم أحسن، فيتواضع مع امرأته ويحسن إليها ويصفح ويعفو عن سيئاتها ولا يقابل إساءتها بالإساءة ويعاملها بالحكمة والمدارات.
0: نعم.
1: وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي،
0: عليه الصلاة والسلام.
1: أي أنه عليه الصلاة والسلام يعامل نساءه أحسن معاملة أكثر من غيره، فقد كان عليه الصلاة والسلام لما يخرج يأتي إلى باب زوجته هذه ويقول السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبركاته، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، ويأتي باب الأخرى ويقول مثل هذا، وهكذا يدور عليهن للسلام في غير دور صاحبة الدور.
0: نعم.
1: فأي سرور يدخل على زوجته التي يسلم عليها،
0: عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم عادل،
1: عليه الصلاة والسلام.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذا التبيان والتوضيح بالنسبة لهالأمور المهمة جدا بالنسبة للنساء وحتى للرجال، والمعاملة الحسنة بين الرجل وبين المرأة وكلاهما لبعض. فهل لك من كلمة أخيرة؟
1: نختم بهذه الفائدة المهمة، نقول يجب على الزوج أداء مهر زوجته فإن كان حالا فمتى طلبت، وإن كان مؤجلا فعند حلول الأجل لا قبله. والمهر هو ما يصح جعله مبيعا، وما يصح أن يكون منفعة مقصودة كتعليم القرآن أو سورة منه، كما حصل بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة زوجتكها بما معك من القرآن، أي تعلمها ما حفظت من كتاب الله تعالى. فيصح جعل المهر تعليم أقصر سورة من القرآن أو تعليم حرفة كخياطة مثلا.
0: نعم.
1: وقد روى أبو داود وصححه الحاكم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير الصداق أيسره. ويجب للزوجة على الزوج متعة، والمتعة مال يدفع للزوجة المفارقة إن كانت حرة أو لسيدها إن كانت مملوكة، إلا أن وجب لها نصف المهر، فلا متعة للمتوفى عنها زوجها ومن وجب لها الشطر بتسمية أو فرض في مفوضة كأن فوضت تسمية المهر لشخص فسماه. وليست المتعة مقدارا معينا، ولكن يستحب أن تكون 30 درهما للمتوسط، وألا تبلغ نصف مهر المثل، ويجزئ ما يتراضيان عليه ولو أقل مجزئ متمول، أي أقل شيء مما يسمى مالا، فإن تنازعا قدره القاضي باجتهاده معتبرا حاله، والله تعالى أعلم وأحكم.
0: بارك الله فيك فضيلة الشيخ، ونشكر لك وقتك الثمين الذي أعطيتنا إياه وللمستمعين الكرام. نأمل إن شاء الله تعالى أن يكون لك معنا لقاءات أخرى، لأنه في أشياء كتير يمكن بعد بدها تبيان، ويمكن المستمعين يحبوا يعرفوا عنا أكثر. بارك
1: إن شاء الله
0: فيك.
1: آمين وفيكم.
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410 830 930. And together, we can make our station great.

0: الناس. صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

والصلاه والسلام على سيدنا محمد سيد الاولين والاخرين وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات.

اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك.

اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله: ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة، قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة

0: بطنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: الجنة حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
3: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟ كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-100-876-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
5: Sponsoring 2MFM.
6: This month only at Tyre Power. Get your vehicle service from just $139. And when you buy four tyres, you'll receive a free wheel alignment. Plus, mention 2MFM when you purchase your tyres and receive 5% off. Don't miss these great deals this month only.
7: Visit Tyre Power Liverpool at 381 Macquarie Street, Liverpool, or call 02-877-69-562. Open Monday to Friday from 7 to 5
6: and Saturdays from 7:30 till 3 p.m.
8: Tyre Power Liverpool, where your car gets the care it deserves.
9: Get the power from Tyre Power Liverpool.

0: محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا.
1: بنورك الزاكي نلنا أمانينا.
0: محمد upon his way we live صلى الله عليه وسلم.
1: يا

0: في أجواء إيمانية مفعمة بالمحبة والفرح، واستحضاراً لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما حملته من قيم الرحمة والأخلاق، يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تحت رعاية دار الفتوى في أستراليا دعوتكم للمشاركة في المهرجان المتعدد الثقافات للعام 2026 إحياءً لذكرى مولد الرحمة المهداة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك يوم الأحد في السادس من شهر سبتمبر أيلول. تفتح الأبواب عند الساعة 3 مساءً ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 على العنوان 90A Memorial Avenue ليفربول. يتضمن البرنامج تلاوة عطرة من القرآن الكريم، كلمات إيمانية في سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، مدائح نبوية وعروضاً متعددة الثقافات، فقرة مخصصة للأطفال، والتبرك بالأثر النبوي الشريف. يرجى تأكيد الحضور عبر مسح رمز QR الموجود على بطاقة الدعوة أو من خلال الرابط mawlidconcert.org.au. نجتمع في هذه المناسبة المباركة لنستنشق عبق السيرة المحمدية العطرة، ونستلهم من هديه الشريف معاني الرحمة والأخلاق والمحبة والسلام، في لقاء يجمع القلوب على ذكر الحبيب صلى الله عليه وسلم. محمد على نهجه نحيا.
1: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
2: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
1: السر هو سمنة الذرة النباتية،
2: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
1: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
3: Have you reviewed your expenses for this financial year? Need tax advisory to reduce your tax payable, or planning to set up a new or pre-existing company, trust or partnership? Whatever it may be, Ace of Accounting has you covered. It's your one-stop accounting service at your service, from bookkeeping to taxation, with a fee that meets your budget. Contact Walid Hussein at Ace of Accounting on 0410-559-675 for all your accounting needs sorted.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
4: Sponsoring 2MFM.
5: Cherish moments filled with love, laughter, and connection. Sometimes finding the right support can feel overwhelming. At iCareH Services, we help you live a fulfilling life. From accommodation and tenancy support to home modifications, house tasks, and plan management, we help you manage your care. Let iCareH Services be the support that helps you keep making memories. Call 0410-559-675 to learn more.

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the morning crew on 2MFM.

أهلا بكم أعزائي. علقت السلطات الأسترالية تسجيل 3 وكلاء هجرة أو ألغته بعد سماحهم لأشخاص غير مؤهلين باستخدام بيانات اعتمادهم لتقديم استشارات في شؤون الهجرة. وشملت المخالفات مئات طلبات التأشيرات، حيث سمح لأفراد غير مسجلين بتقديم المساعدة باستخدام أرقام هوية حكومية تعود لوكلاء معتمدين. وتأتي الخطوة في إطار تشديد الحكومة الفيدرالية رقابتها على قطاع الهجرة بعد انتقادات لطريقة التعامل مع شكاوى سوء السلوك. وجاء التحرك بعد تقرير كشف أوجه قصور في الإشراف على الوكلاء ومتابعة المخالفات خلال السنوات الماضية. وفي هذا الشأن قال مساعد وزير المواطنة جوليان هيل إن المهاجرين الذين يدفعون مقابل نصيحة مهنية ينبغي أن يثقوا بأن الشخص الذي يتولى ملفهم مؤهل ومعتمد رسمياً. كشف مكتب الضرائب الأسترالي عن وجود أكثر من 21 مليار دولار من أموال التقاعد غير المطالب بها في انتظار أصحابها. وتحدث هذه الحالات غالبا عند تغيير الوظيفة أو الانتقال أو تبديل رقم الهاتف، ما يجعل الحسابات غير نشطة وبيانات الاتصال قديمة. وعندها قد تحول صناديق التقاعد الأموال إلى مكتب الضرائب لحفظها إلى حين العثور على أصحابها. كما ودعا المكتب الأستراليين إلى تحديث بيانات الاتصال مع صناديق التقاعد ومكتب الضرائب والتأكد من تسجيل حسابهم التقاعدي المعتمد بهدف استعادة أي أموال منسية أو غير مطالب بها. هذا وأكد المكتب أن مراجعة البيانات قد تساعد كثيرين على استرجاع مدخرات فقدوا أثرها مع مرور السنوات. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. واستهدفت إحدى الغارات مقرا لشرطة البلديات في مدينة غزة، ما أوقع شهداء وجرحى بينهم مديرة الشرطة النسائية. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني في غارة استهدفت دراجة نارية. من جانبها اتهمت المقاومة الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء والدفع نحو إعادة التصعيد في القطاع. وقالت إن توقيت الغارات بعد اتصالات ولقاءات مع الوسطاء يظهر رفض حكومة الاحتلال الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. من جهته زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة في المقاومة، قال إنهم خططوا لعملية ضد قواته في غزة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات منذ سريان الاتفاق في 20 أكتوبر عن استشهاد 1273 فلسطينيا وإصابة 4223 آخرين. في سياق متصل بالتطورات الإقليمية، قال السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية مايك هاكابي إن القتال واسع النطاق ضد إيران لا يزال خيارا مطروحا، مؤكدا جدية ترامب في استخدام القوة. وكشف عن آلية تجمع سوريا والدولة العبرية وتركيا لخفض التصعيد، وربط إعمار غزة بنزع سلاح المقاومة. تبادلت روسيا وأوكرانيا 103 أسرى من كل جانب في وقت تتواصل فيه الهجمات المتبادلة. وأعلنت موسكو إسقاط مئات المسيرات الأوكرانية، بينما أعادت محطات الوقود في العاصمة الروسية وضع قيود على مبيعات البنزين بعد ضربات على مصاف في الأيام الأخيرة. وإلى ذلك، قال الوزير السابق للدفاع في أوكرانيا ميخايل فيدوروف، الذي أقاله زيلينسكي في يوليو تموز، إنه ينبغي إجراء انتخابات لاستعادة المسار الديمقراطي على الرغم من إقراره بوجود تعقيدات بفعل سريان الأحكام العرفية بسبب الحرب مع روسيا. أعزائنا، كان هذا كل ما لدينا لهذه الجولة الإخبارية في هذه الساعة. إلى اللقاء.

0: أتويم إف إم سبونسر.
1: ليلة التعداد السكاني الثلاثاء 11 أغسطس آب. التعداد السكاني إلزامي لكل منزل. ما زال أمامك وقت لتعبئة استمارة التعداد السكاني. تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic أو اتصل بالرقم 1-800-181-227. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء كامبرا.
2: هل راجعت مصاريفك للسنة المالية؟ هل تبحث عن طريقة قانونية لخفض التزاماتك الضريبية؟ مهما كانت احتياجاتك المحاسبية، Ace of Accounting يقدمون لك حلولاً متكاملة وخدمات شاملة من مسك الدفاتر إلى إعداد الإقرارات الضريبية للأفراد والشركات وبأسعار تناسب ميزانيتك. Ace of Accounting هنا لمساعدتك. اتصل بوليد حسين على الرقم 0410-559-675.
3: تفضل يا جار، اشرب شاي.
4: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
3: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفست تي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
4: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
3: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباس هيل. بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. ترويقة أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية. وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باس هيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
5: Sponsoring 2MFM.
6: One bite and you're hooked. At Fajita Pizza, we don't just make pizza, we pack it with flavor. From sizzling fajita toppings to rich melty cheese and perfectly baked golden crust, every bite is pure satisfaction. Enjoy delicious pizzas, stacked burgers, fresh sandwiches, indulgent desserts, and refreshing mocktails made to satisfy your cravings. Open every day from 11 a.m. to midnight. 95 Carlingford Street, Sefton. For orders, call us at 8102-3810.
7: To MFM sponsored by the following.
8: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
9: Poruka milosti, nasljeđe upute, način života koji je oblikovao generacije. On je poslanik Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islamic Charity Projects Association pod pokroviteljstvom Darul Fetve s ponosom vas poziva na godišnju svečanost obilježavanja Mevluda. Pridružite nam se u nedjelju 6. septembra 2026. godine na nadahnjujućoj večeri učenja Kur'ana, multikulturalnih nastupa, nastupa dječjeg kluba, zikra i podsjećanja na njegov život. Whitlam Leisure Centre, 90A Memorial Avenue, Liverpool. Vrata se otvaraju u 15 sati, a program počinje u 16 sati. Za više informacija posjetite mauledconcert.org.au. Prisjećamo se njegovog rođenja, odajemo počast njegovoj poruci i nosimo njegovo nasljeđe, jer živimo slijedeći njegov put.

0: لك مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.

0: أصدقائنا الكرام، ورجعنا لكم بعد الفاصل، وفقرتنا الأخيرة هي فقرة الجائزة الكبرى. رح نختار رقم من الأرقام لا على التعيين، ورح نشوف من رح يكون ويانا على الخط. الظاهر ماكو نصيب. رح نرجع نتصل مرة ثانية برقم ثاني.
1: ألو؟
0: ألو، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: عرفت من وياك؟
1: نعم، الإذاعة.
0: الإذاعة، أهلا وسهلا بك. رح نسألك 3 أسئلة.
1: نعم.
0: وتجاوبنا على هاي الأسئلة رح تربح إن شاء الله معانا جائزة الكبرى.
1: إن شاء الله، بس يكون سهلة.
0: إن شاء الله سهلة. السؤال الأول يقول: شنو شعار المولد لهاي السنة؟
1: نعم، شعار مولد السنة محمد صلى الله عليه وسلم على نهجه نحيا
0: صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني: اذكر الزمان والمكان للاحتفال.
1: المكان حيكون ويتلام ليجر سنتر، 98 ميموريال افينيو، ليفربول.
0: والزمان؟
1: الزمان يوم ان شاء الله يوم الاحد 6 سبتمبر.
0: والسؤال الثالث يقول: كيف تضمن مكانك بالاحتفال؟
1: لضمان مكان الاحتفال يرجى الحجز المسبق على ICPA استراليا ان شاء الله. جميع المشاريع الخيريه.
0: واجابتك صحيحه، والف مبارك، وربحت معانا الجائزه الكبرى. احبابنا المستمعين، وخلصت رحلتنا وياكم، ونشوفكم ان شاء الله بالاحتفال. مولد مبارك، وكل عام وانتم بخير.
2: بأمس ونور، سلام سلام.
3: Sponsoring 2MFM.
4: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين، طه سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير وبركة. إن شاء الله تعالى يكون يومكم مليئا بالخيرات والطاعات والبركات والمسرات. نحييكم عبر أثير إذاعتكم إذاعة الجالية الإسلامية في هذا الصباح المبارك، وفي شهر من شهر ربيع الأول، الشهر الذي ازدانت أيامه بميلاد خير البرية سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، سيدنا محمد القائد الأمين الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. نعم مستمعينا الكرام، نقترب أكثر وأكثر من الثاني عشر من شهر الربيع الأول، ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، هذه الذكرى العطرة التي تزيد فينا الحب والشوق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محطة لنستذكر فيها سيرته العطرة ونتخلق بأخلاقه، أخلاق النبي الكريم، ونطبق هذا في حياتنا اليومية، فهو القدوة والأسوة الحسنة لكل مؤمن. فنسأل الله تعالى أن يجعل صباحنا هذا مباركا بذكر نبينا عليه الصلاة والسلام، سيدنا محمد معلم الناس الخير. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم للسير على نهج النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وللتمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم، فقد أفلح من اقتفى آثاره واقتدى بنهجه وسار على نهجه صلى الله وسلم عليه.

نعم أحبابنا الكرام، اليوم الخميس السابع من شهر ربيع الأول للعام الهجري 1448، وهو 20 من شهر آب أغسطس للعام 2026. وفي هذه الأيام من شهر ربيع الأول نكثر إن شاء الله من الصلاة والسلام على رسول الله محمد خير الأنام، ونكثر من ذكر سيرته صلى الله عليه وسلم، وأيضا أخلاقه الحسنة ومعجزاته، ويعني ما يتعلق بحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله نكثر أكثر وأكثر، حتى الإنسان بده تذكير، يعني أحيانا الإنسان بينغمس بمشاغل الحياة، والذكرى تنفع المؤمنين. نعم نستذكر هالأشياء، وإن شاء الله هالشي بيغرس فينا وبيزيد فينا حب النبي عليه الصلاة والسلام لنا ولأولادنا ولأحبابنا وللمجتمع وللناس أجمعين. إن شاء الله تعالى يكون هذا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وذكر سيرته خير وبركة لنا ولكم إن شاء الله، ونسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير، اللهم آمين. وكنت بدي أقول أنه من نتذكر ومن ذكركم إن شاء الله تعالى بالاحتفال الكبير اللي حيكون بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. هالمرة حيكون بليفربول يوم الأحد 6/9، فسجلوا عندكم الموعد الأحد 6/9 بليفربول بالويتلم ليجر سنتر على 90A ميموريال أفينيو ليفربول، الأحد 6/9 الساعة 3 إن شاء الله من بعد الظهر تفتح أبواب القاعة ويبدأ البرنامج عند الساعة 4 إن شاء الله عز وجل. ولكن مهم الحجز، في بعض الناس كمان بعتونا من خلال الواتساب بدون رابط الحجز للمولد، فكمان اللي بده أي مساعدة بيخبرنا، بنعطيكم الرقم تتكلموا مع الأخوة الكرام إذا بدكم مساعدة، أو بتدخلوا على الموقع اللي هو mawlidconcert.org.au، ومن خلاله كمان في بعض التفاصيل وفي الكيو آر كود بتعملوا له سكان على التليفون وبيطلع عندكم الرابط مباشرة إن شاء الله عز وجل. فمهم نشوفكم ونجتمع معكم إن شاء الله على حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بالاحتفال الضخم والكبير بذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

أنشودة جميلة جدا بعنوان المولد حبيبي شوق من إصدار وإنشاد الفرقة الهاشمية من الأردن، ما شاء الله جزاهم الله خيرا، دائما متألقين وإصداراتهم يعني مميزة ما شاء الله. الفرقة الهاشمية للإنشاد

مرحب فيكم مجددا مستمعينا الكرام, ومع فترة الخدمات لهذا اليوم, لهذا اليوم الخميس. Dear listeners, welcome to the خدمات program for today, Thursday the 7th of ربيع الأول for the Hijri 1448, and it's the 20th of August, the 20th of August 2026.

0: منتابع كمان أحبابنا الكرام سريعا نعطيكم فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، أخبار السير، أحوال الطقس، وكمان مواقيت الصلاة إذا كان عنا متسع من الوقت. في بالنسبة لسعر الدولار الأسترالي اليوم 71.2، يوم أمس كان تقريبا 70.8 بمثل هذا الوقت، اليوم 71.2. بالنسبة لأخبار السير ما في شيء بارز، دائما نتمنى لكم السلامة، ما في أخبار عن أزمة سير الحمد لله، ونسأل الله تعالى أن ييسر أموركم، إن شاء الله بتكونوا توصلوا بخير وأمان وسلام للعمل أو للمكان المقصود، وما تنسوا الصبر والذكر أنتوا عم تسوقوا كمان، يعني الواحد يحاول يملأ وقته بطاعة الله عز وجل، يمكن يتصل يطمن على أحبابه على أهله على أصدقائه، فيخلص النية لله عز وجل ويملأ وقته بطاعة الله بذكر أو ما إلى هنالك من أمور الخير. أما بالنسبة لحالة الطقس اليوم بمدينة سيدني، متوقع وحسب دائرة الأرصاد الجوية يكون الطقس غائم جزئيا مع احتمال ضئيل لهطول بعض الأمطار المتفرقة في فترة ما بعد الظهر وفترة المساء بمدينة سيدني، إن شاء الله تعالى يعني نسبة ضئيلة جدا حسب الظاهر. درجات الحرارة متوقعة توصل بأقصاها اليوم ل 23 درجة مئوية، أما حاليا فحوالي 16 درجة. بالنسبة لحالة طقس يوم غد، بتتوقع دائرة الأرصاد الجوية كمان طقس غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار، احتمال كبير لهطول أمطار في فترة الصباح. درجات الحرارة 13 ل 23 درجة. ونداؤه عند المقام، ونداؤه عند المقام. يعني مثل ما شايفين خلال النهار ما شاء الله بيكون طقس شوي دافي، يعني بالشمس الجو حلو، وهالأسبوع يعني ما شاء الله كان غير اللي قبله، فالله أعلم كيف بتكون الأيام المقبلة كمان حسب الظهر، يعني الحرارة بالعشرينات بأغلب الأوقات. منتابع ومعنا اتصال على الهواء مباشرة حتى ما نتأخر على مستمعينا، ونرجع كمان لنذكركم بمواقيت الصلاة. نستقبل هالاتصال على الهواء. ألو.
1: ألو، السلام عليكم بدر.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: How are you?
0: الحمد لله. How are you today?
1: الحمد لله. I am good. لله. I have advertised housing from Department Housing Home.
0: Yes.
1: At the South Granville.
0: Okay, so it's a unit, I think you mentioned.
1: Yeah, it's two bedroom unit. It's first floor.
0: Yeah.
1: With 15 steps, and two nice bedroom, balcony, big balcony, nice living room, gas cooking, air condition, and 2 years old only. You know, the building is very new.
0: Okay.
1: Also, it's tiled. And what else? Every room has big wardrobes.
0: Okay.
1: And I would like to change it with parramatta two-bedroom with lift.
0: Okay, exchange.
1: Or first floor, or villa.
0: Okay, exchange to a two-bedroom villa or a house or two-bedroom a unit with the lift, as you mentioned, even like...
1: Yes.
0: High levels with the lift, okay.
1: Yes, yes, that's
0: okay.
1: Thank you so much.
0: No worries. And the phone number?
1: My number is 0402-251014.
0: Okay, 0402-251014.
1: That's right.
0: No worries, inshallah.
1: Thank you very much. May Allah reward you.
0: Inshallah. You too. Jazakumullah khairan. And inshallah, we'll see you in the Mawlid celebration in Liverpool. Try to be with us, inshallah.
1: Inshallah. Inshallah. Inshallah. Inshallah.
0: Inshallah.
1: Salam alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. So we again invite everyone, inshallah, to be with us in the Mawlid celebration Sunday, the 6th of September in the Whitlam Leisure Center in Liverpool, 90A Memorial Avenue, Liverpool, 3 p.m. inshallah. But you need to book your tickets through mawlidconcert.org.au, or you can send us a message inshallah ta'ala on WhatsApp to give you some details or refer you to someone who can help you inshallah azza wa jal. نتابع معكم أحبابنا الكرام. فإذا للأخت الكريمة ذكرت أنه عندها يونت هاوزنج كوميشن غرفتين نوم طابق أول في حوالي 15 درجة والبناية جديدة عمرها حوالي سنتين بساوث جرينفيل في بيلت إنس كبار وبالكوني كبير في غاز مكيف قلنا بساوث جرينفيل وبتحب تبدل على تو بيدروم فيلا أو يونت مع ليفت يعني لو طابق عالي بس يكون في مصعد ما في مشكلة بمناطق باراماتا وضواحيها. فاللي بهمه الأمر يتواصل مع الأخت الكريمة على الرقم 0402-251014 0402-251014.

أناشيد ذكرى المولد جميلة جدا، وعم نعيش أجواء هذه الذكرى العطرة بشهر ربيع الأول الأغر، شهر ذكرى مولد الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام.

كمان أحبابنا الكرام، في عنا رسالة وردتنا من خلال الواتساب، في أشياء من أثاث المنزل معروضة للبيع، أو بيت فينا نقول عفش كامل بكامله معروض للبيع، في تخوت أسرة يعني وكنبيات وكل شيء بالمطبخ معروض للبيع، ففيكم تسألوا يعني كل شيء بالبيت معروض للبيع. تفاصيل أكثر موجودين بريفربود، تفاصيل أكثر من خلال الرقم 0450 أو فينا نقول بطريقة تانية 0450 300 40. Complete furniture for sale in Riverwood due to moving, I think, and beds, couches, kitchenware, everything in the house for sale in Riverwood, and the phone number is 0450 300 40 0450 300 40.

0: كمان أحبابنا الكرام في عنا طلب إنشودي. ما شاء الله في عنا اتصالين. تحياتنا للأخ عامر فبده يسمع أنشودة أمي الحنوني على رأسي. امبارح سبحان الله ما وصلتني المسج لسبب أو لآخر, يعني كان ما قدرنا نحط الأنشودة. فاليوم إن شاء الله بنحاول نسمعها, بس في عندي اتصالين إن شاء الله نلحق قبل ما يخلص الوقت. بنستقبل اتصال أول على 9707-2747 أو اتصال آخر يعني على 9707-2747. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
1: أختي أنا عندي ابني عم بيدور على شغل.
0: أيوة. في مجال معين.
1: هاندي مان دمليشن أضحكيش.
0: أوكي. طيب إن شاء الله تعالى. ورقم التليفون.
1: 0488-255-459
0: بالأخير.
1: إيه.
0: إذن 0488-255-459.
1: إيه.
0: ما في مشكلة إن شاء الله تكرمي. هلا كمان نرجع منكررها عسى تتيسر الأمور بإذن الله.
1: وبالنسبة لعيد مولد النبي أنا سمعت إنه لازم تحجز, بس ما بعرف علي أي نمرة بدك تحجز مشان عيد مولد النبي.
0: طيب إذا بدك أنت عندك رقم الواتساب للإذاعة ولا منه مسجل عندك؟
1: عندي رقم الإذاعة. عندي رقم الإذاعة.
0: الرقم الواتساب, أو إذا بدك تصلي فينا بعد البرنامج بنعطيك إن شاء الله الرقم أو منساعدك, أو تبعتي لنا مسج على الواتساب نبعت لك اللينك لتفقسي عليها وتسجلي إن شاء الله.
1: أنا ما عندي خبرة كثير بالإنترنت, بدي تفضل تليفون.
0: طيب لكن تصلي فينا بعد البرنامج وإن شاء الله تعالى بنحاول نساعدك ونعطيك رقم التليفون بيساعدوك, يعني ما في مشكلة سهلة إن شاء الله. لبعد شوي يعني شيء 10 دقائق ربع ساعة ترجعي تصلي فينا.
1: بالنسبة لابني إنه بقصر حشيش وهيك, ابني عنده العدة بيوت والماكينة تبعت قصر حشيش, يعني اللي بده انه حلي اصل الحشيش مشكلة ابني عنده يوك ويعبي له البضاعة وهيك.
0: اي ما في مشكلة ان شاء الله تكرم عينك ولا يهمك, ان شاء الله بنرجع من عيدة
1: بإذن الله.
0: امين وبكم. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. تحياتنا للأخت الكريمة. كمان معنا اتصال على 9707-2747. ألو.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حجينا كيف أحوالك؟
0: الحمد لله بخير. طمنا عنك. أهلا وسهلا بالأخ محمود.
2: يا أهلا بكم. بارك
0: اشتقنا لك. بارك الله فيك. أحيانا ما بيصح لنا نشوفك يوم الجمعة ف
2: والله أنا جيت الأطفال كنت
0: وصلت. الحمد لله على سلامتك. الله يبارك فيك. إن شاء الله منشوفك قريبا وبصحة منيحة إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
0: الله يحفظك حبيبي. تفضل.
2: يا حاج يا سيدي في عندي اللهم صل على سيدنا محمد يود بي تي 50-2018.
0: بس ترجع تعيد شوي يود, أقطش الصوت شوي يود.
2: بي تي 50-2018.
0: شوي كمان ما ادري ليش عم يقطش الصوت. اول شيء
2: عم بيقطش.
0: ترجع
2: لانه قاعد السياره مع الجيم شوي. مازدا بي تي 50-2018.
0: مازدا.
2: لا واضح.
0: ايوه
2: واضح الصوت هلا حاج.
0: احسن. مازدا بي تي 50 ما هيك قلت لي.
2: بي تي 50 نعم 2018. هذه السياره انا مغير لها في انجن, الانجن الجديد مكلف لي 6500 دولار في جارانتي بعد 3 اشهر. السيارة ديزل هي مانيال
0: ديزل.
2: اللي بيسموها باب ونص, بيفتحوا 4 ابواب بس باب ونص بيسموه, بس مثل الالبات للبيل كات. اللهم صل على النبي. سيارة قليب جداد سيمي ريديو سيارة يعني ما جاهز بس دولة تمشي ما بدها ولا دولار.
0: ايوه.
2: يعني
0: بتحب تذكر سعر؟
2: هلا انا حاطه ب 16. انا كنت حاطه ب 18 لانه بدي صراحه بدي اربع. عندي بدي سافر مشان نعم. يعني
0: طيب ولا يهمك.
2: اول
0: حاجه على راسي
2: نعم سلم راسي. وفي عندي في عندي مرسيدس الار 350 2007
0: مرسيدس 350 قلت لي شو عفوا ترجع كمان ما بعرف ليش ما عم بقدر اذا مرسيدس شو هي
2: مرسيدس ار 350
0: ار 350 اي موديل 2000 و
2: موديل 2007 وهي السيارة هي السيارة المنيحة للشخص اللي يلي بده يلي عنده عائلة لأنها سيفتي وقلبها واسع كتير وسيارة كتير نظيفة النظافة هي كتير نظيفة الكراسة ونظيفة كتير السيارة
0: قلت لي هي ست بتيجي سيكس ست مقاعد ست
2: ست مقاعد نعم
0: طيب
2: وهيك هي بعتقد يمكن في 10 اشهر يجي بعتقد
0: والسعر
2: السعر 8000 دولار هو بيتضبط سعره كمان
0: 8000 ما هيك 8000
2: نعم سعره
0: ما في مشكله ان شاء الله في شيء تاني كمان
2: لا مبدئيا لا
0: نعم طيب ذكرنا برقم التليفون 0416 ما هيك
2: 5666
0: أيوة. اوكي اذا 0416566696
2: نعم
0: على راسي يا اخ محمود تكرم عينك
2: الله يبارك فيك الله يبارك
0: فيك الله يحفظك
2: توفق بشوفك على بكره ان شاء الله بالمسجد
0: ان شاء الله تعالى على راسي بارك الله فيك
2: الله يبارك فيك ندعون الله سبحانه وتعالى يفرج علينا ويشفى ان شاء الله
0: امين امين ان شاء الله تعالى شكرا يلا السلام عليكم مع السلامة مع السلامة
2: عليكم
0: تحياتنا للأخ محمود سوري بس لأنه شوي لما بيكون الخط هل هو عم يقطش شوي بس بتحس أنه في تأخير بالصوت تحياتنا فمنرجع من كارير So the analyst says as our brother mentioned he has a youth for sale Mazda BT50 2018 new engine diesel manual one-year registration, $16,000. He dropped the price for quick sale, $16,000. Also, he has a Mercedes R350 2007. Very clean family car, six seats and 10 months registration, $8,000. Negotiable, and the phone number is 0416-56-6696. 0416-56-6696. كمان أحبابنا الكرام يعني نعتذر من الأخ عامر سبحان الله هو طلب أنشودة أمي الحنوني وبيهديها للأخ بلال أبو الحاف إن شاء الله بيكون معنا على السمع ويعني بدنا نحاول نسمع مقطع منها نشوف إذا في معنا وقت لا معنا وقت صار وقت الأخبار ما تأخذنا يا أخ عامر ضغطت الاتصالات وإن شاء الله بنسمعها بكرة لكم منا أطيب التحيات على أمل أن نلقاكم نترككم بحفظ الله ورعايته
3: مسلم كوميونيتي راديو أعزائنا المتابعين صباح سعيد نتمناه لكم هنا في أسرة الإذاعة الإسلامية 2FM الآن ننتقل إلى موجز الأخبار

أهلا بكم أعزائي. علقت السلطات الأسترالية تسجيل 3 وكلاء هجرة أو ألغته بعد سماحهم لأشخاص غير مؤهلين باستخدام بيانات اعتمادهم لتقديم استشارات في شؤون الهجرة. وشملت المخالفات مئات طلبات التأشيرات، حيث سمح لأفراد غير مسجلين بتقديم المساعدة باستخدام أرقام هوية حكومية تعود لوكلاء معتمدين. وتأتي الخطوة في إطار تشديد الحكومة الفيدرالية رقابتها على قطاع الهجرة بعد انتقادات لطريقة التعامل مع شكاوى سوء السلوك. وجاء التحرك بعد تقرير كشف أوجه قصور في الإشراف على الوكلاء ومتابعة المخالفات خلال السنوات الماضية. وفي هذا الشأن قال مساعد وزير المواطنة جوليان هيل أن المهاجرين الذين يدفعون مقابل نصيحة مهنية ينبغي أن يثقوا بأن الشخص الذي يتولى ملفهم مؤهل ومعتمد رسمياً. كشف مكتب الضرائب الأسترالي عن وجود أكثر من 21 مليار دولار من أموال التقاعد غير المطالب بها في انتظار أصحابها، وتحدث هذه الحالات غالبا عند تغيير الوظيفة أو الانتقال أو تبديل رقم الهاتف، ما يجعل الحسابات غير نشطة وبيانات الاتصال قديمة. وعندها قد تحول صناديق التقاعد الأموال إلى مكتب الضرائب لحفظها إلى حين العثور على أصحابها. كما ودعا المكتب الأستراليين إلى تحديث بيانات الاتصال مع صناديق التقاعد ومكتب الضرائب، والتأكد من تسجيل حسابهم التقاعدي المعتمد بهدف استعادة أي أموال منسية أو غير مطالب بها. هذا وأكد المكتب أن مراجعة البيانات قد تساعد كثيرين على استرجاع مدخرات فقدوا أثرها مع مرور السنوات. استشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارات إسرائيلية على مدينة غزة ومخيم النصيرات وسط القطاع. واستهدفت إحدى الغارات مقرا لشرطة البلديات في مدينة غزة، ما أوقع شهداء وجرحى بينهم مديرة الشرطة النسائية. وفي مخيم النصيرات استشهد فلسطيني في غارة استهدفت دراجة نارية. من جانبها اتهمت المقاومة الفلسطينية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتقويض جهود الوسطاء والدفع نحو إعادة التصعيد في القطاع. وقالت إن توقيت الغارات بعد اتصالات ولقاءات مع الوسطاء يظهر رفض حكومة الاحتلال الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار. من جهته زعم الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قادة في المقاومة، قال إنهم خططوا لعملية ضد قواته في غزة. وبحسب وزارة الصحة في غزة، أسفرت الخروقات منذ سريان الاتفاق في 1 أكتوبر عن استشهاد 1273 فلسطينيا وإصابة 4223 آخرين. في سياق متصل بالتطورات الإقليمية، قال السفير الأمريكي لدى الدولة العبرية مايك هاكابي إن القتال واسع النطاق ضد إيران.